0: mais c'est seulement une terre que nous sommes.
1: يا مسيو انا ما بقى قادر على القعده
2: بس 5 ثواني قلت لك ما صاروا 5 ثواني
3: هيدا هو المثال اللي عامل لك عنه بهيله
4: روح فيها خلصني قبل ما يرجع صاحبها الله بيعرف اذا صاحبها اساسا
3: والمفاتيح شو وين
4: كر من هون ما تشغلني فيك
1: وينك اذا بدك تفتح الفرن
5: لا ما راح افتح ولا فرن هلا شو الدوله بدها تمشيني على ذوقها
1: اصول اضراب يكون ثاني لا بعت لك انا
5: ايش اكيد
1: باصة
4: ايوه ستنا
1: نحن اليوم فران ما رح نفتح تدري لي على السريع من عند هذا شي 5 أبطال
4: عرس
1: وبلا قصص مع حدا نحن معكم مباشرة على الأرض أزمة الرغيف عادت إلى الواجهة لقمة عيش المواطن العادي مهددة خاصة بعد أن حددت وزارة الاقتصاد نسبة قش المكانس المقبولة ضمن الرابطة الواحدة شو رأي المواطن العادي بهالقصة
6: المطلوب إنه يلتفتوا بهالمواطن العادي ورابطة الخبز يعني أقل شيء وين مسؤولين الناس او نقابة ما بعرف انه نحنا اللي بنطلبه انه المطلوب ما بقى يغلوا بعد قش المكانس ليش هيدا خبز وين ايام الخبز
1: طيب لمين بتحب توجه
7: تعرف اوضح شي بسمعك من مانشستر غريب ايه انا واقف قدام فرن مش فرن ايه الي ساعتين ايه الو
1: بصفتكم نقابي وتمثلون العمال برأيك شو سبب انه اللي المواطن العادي عم بيطالبكم لو وضحت لها تلاعب بلقمة عيشه شو جوابك على كل
7: المطلوب ممنوع التلاعب بلقمة عيش المواطن العادي نحن كاتحاد هيدي مقدسات هيدا الرغيف المطلوب وضع سياسة اقتصادية بيرفع الدعم ما بيرفع الدعم نحن بنفهم شغل وحدة المطلوب انه المواطن اذا جاع نحن قادمون على ثورة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى
4: شو وحدك مبينون انت
0: اذا بدك تحصل على خبز بسرعة وقاف بهيدا الصف
4: شو عم تستلمني
0: لا والله هولي معن واسطة مضبطين وراء من المراجعة
4: مرحبا مراجعة انت وليه معك وراء مشان خبز
3: طبعا
4: كلكم معكم
0: معلوم
4: عشو هالعجة وليه
7: دور الشاشة يا مرا
1: مالي خلق وما حدا بيستاهل
7: خلي هالناس يشوفوا الأخبار بيتسلوا هلأ جبناها وعلقناها شو بدنا نعمل
1: سيريتا دوري هالشاشة راسي ما عم بفهم عليها هيدي باقي
8: الاتحاد عم بيحملكم مسؤولية فلتان النوعية وعدم مراقبة التسعير والمواطن العادي بالنهاية هو اللي عم يدفع الثمن شو جوابكم على الاتهامات الموجهة إليكم
9: ليكي صراحة تبادل الاتهامات سهل المطلوب انه المواطن العادي ما يتهافت على الشراء هو عم يخلق ازمة من حيث لا يدري المطلوب انه هو المواطن يخبرنا مين اللي عم يتلاعب بنسبة القش كما وانه بالاسعار
4: يا شو وقفين هون لما هذا الصف ما في حدا
3: احكي
0: مطلوب لك ايه فعلا هون الضغط اخاف
10: وكيف اخاف هون الجامعة عاش في حدا
4: لانه جامعة قطعات ووسطات ليه ولاني رايح شدلكم ورقة من عقيد بالداخلية شخصي
10: خلاص ما وصل دورة
4: ولك أنا صفي ناصر بالدور
10: خد دوري يا خيي
4: أنا بدي جيب لهم ورقة بعد ما شايفين
10: خد دورة شوفيه
1: يا حضرة الضابط أنا منقوعة من أي ساعة احكي معي
0: ثاني وكون معك ثاني خلصوا بس
1: خلص هاي إشارة ما بدكم بتحطوها كيف حياة تنزول
8: لا مش كل حياة تنزول قد ما نسوا فيها صارت تنزول هي طلوعي
1: بالضبط بالضبط
8: هي قاعدة تسلميلي بدكم تحترموها كشعب ولا لا
0: ها هذا حكي هاي يعني القاعدة هاي يعني ممنوع المرور
8: نعم
0: لحظة ما خلصت ما خلصت
1: يا حضرة الضابط ما مطرت
0: يلا في لون واحد فرجيني وجاي وهاي مكسورة هيك ومبينة يعني مرور
8: ايه بس هاي كيف ما بتبرمها بيتغير كل شيء
0: مين بيبرمها
8: ما بعرف
0: مين بيبرمها ليك اذا شاكك بحدا ما عاود يبرمها هدي خليه لحظه ليك
8: اذا بتريد اذا
0: بتريد بس ولك ما ينفعكو
8: انا عم بحكي
0: مين مين بيريدو
8: عامل حالك عايش بريد هاي اشاره بالعالم كله
0: وثائقي
8: مين
0: لحظه مدام
1: انا مش مدام انا القاعده
0: كم شخص الناس؟ عياض؟ ايه مش انا في القعدة خلص القعدة ماشي اوكي.
11: عم تعلميني
0: على ثلاثة اشخاص
11: بمكان شيء له قاعدة. انت شايفه بالسال؟ انت تتفرج عليه عيناني بدي مجوزه وعايشه بالسال.
0: صبايا في وقت مراسلين اجانب واصل هلا، انا مضطر غدركن بسولي اياها.
11: هيدي المره بدي دفعها الثمن غالي.
12: روحي يا
11: بليتي قاعده مش عزوج.
12: وين هي القعده؟
0: ولك هلا كانت قاعده قد ما بتحكوا قام تفلس تصرع والله انت وياها.
11: مش شايفه بوليسيه؟ ليه
0: طلبتها؟ هون هون هون
11: وين؟ فيني ليه شي خيار؟ عم تنش خيار وزعلي شوي جيب هالبنطلون. لأنه ما شفت شي بس بطلع مع الشي لأنه حيث متحرم على نفسي أنا بس شوي هالجيب إذا بيتوزع ولا شو ما بقى فينا نتحمل
12: بالمرة خالصة. هيدا امشي.
0: هلو بيبريدو
11: في خيار تحت شوي اذا رحت من هون دغري دغري مبين.
0: ولك يا خي مين عم بيحكي معي هلا؟
11: بدي اشوفه. مكتوب ايميل كريسماس.
0: سكر
11: هون بروح.
12: وي
0: هلا سكر.
10: شو يا
11: ايه بصولة؟
10: والله شو
11: ما تمد ايدك علي.
0: ما تواخذينا خي وشهيد الله يرضى
11: عليك. وزا يا بطني جاي اعمل حديث مع المواطن العام.
0: ايه.
11: وينه؟
0: ايه ايه.
3: كيفه؟ أنا طول فاسمون جديدة أول مرة بعد 20 يوم.
0: مصاري بتشك بحدا معين؟
3: كانت بالباكينج هونيك جات ما لقيتها.
0: روت مين بكتبنا؟
3: مصاري اخترب بيتي.
0: ايه شو رقم الفاسمون؟
3: بدي ادعي ضد مجهول.
0: لا ضد مجهول. هلا أنت شو اسمك ابنك؟
3: هلا
0: هلا أنه كل الوقت شو اسمك ابنك؟
11: المسؤول بيقول انه المطلوب من المواطن العادي.
6: انا يعني
11: بالضبط مطلوب من المواطن انه هو كل مواطن فقير ويدا بيد مع دولته. هو انه اذا
6: مطلوب مني انا بعرف، بس من مين هلا المطلوب؟ انه لانه ساعدنا الدوله مثلا ككهرباء على القليله كالمي للمواطن.
11: وليه حاطين السكنال ضدنا؟ ما بتحسي خالتني هالمزاحه تروح وتجي؟
13: ايه بس البلد الى اسبوعين من دون كهرباء، المواطن العادي له حق. كيف حضرتكم؟
14: عفوا لحظة خلينا بنتجنى. نحن عممنا مرارا على المواطنين انه ما يسحبوا كل الطاقة بس ما حدا التزم. هلأ هيدا من فريز عادي ببيت ابو وئام بجديدة يبوس من الحيط وجاي بالهوى وقتيا لبين ما نحن. على كل نحن بعتنا الارمني عجديدة وغير الفيشة محمصة العادي كان.
13: سؤال طيب، ليش سوريا ما بدرت يا ترى؟
14: ديكي لحظة، نحنا قررنا نصلح المولد المركزي اللبناني والأرمني مكلف رسميا بهذا الشيء. عيب بقى نحنا عبواب القرن 21 ومعنا كهرباء زيتية.
13: طبعا
14: رغما عن ذلك سوريا ساعدت بمدنا ضمن إمكانياتها. بعدين انت بتعرفي أيام معدودة وبينوضع حجر الأساس لمؤسسة كهرباء لبنان نايو. بس بهالأثناء المواطنين بدهم يتعاونوا، فريز أبو وئام له طاقة محدودة. تبين معنا بعد تمحيص طويل انه البلد بده شي 2800 ميجا وات اذا ماني غلطان ليقيموا فيه. بتعرفي شو يعني؟ ليه المواطن العادي بضل عايش بالوهم؟ المطلوب انه المواطن عايش بالخيال لسوء الحظ.
15: مطلوب منك مش عبارك من مين لانه دقيق
11: عم بيقولوا فلان فات عمل فحص دم مدري شو القصة، بس خليها بيناتنا.
16: لك اكيد ولو
17: لا لا لا عم بيقولوا فلان صاير على اخر الناس يفوق، بس خليها بيناتنا بشرف.
15: ولو يا رجل في شي مرة قلت لي شي وتسرب؟
3: الفلان حب المستشفى بالجامعة.
16: والله
3: اي والله بالخمس وما عم يخبروه فخليها بيناتنا.
16: اي بس انت ما تقول انك خبرتني.
3: خلص يا رئيس.
16: الفلين صاروا عاملينه ثلاث عمليات بيومين وهيئته ما فينا وقت.
18: شو هالحكي؟
16: ايه بس بليز خليها بيناتنا.
18: انسى كل خبر تعدى اثنين شاع.
16: الو
3: الو
16: ايه انا بعرف بس انت مين خبرك؟
3: انت خبرتي مين عم يحكي معي؟
16: الو
3: الو هيا
18: انا بضل في بيتي غلط. بس ما تخبري حدا، انت التلفزيون البحر المتوسط والبلد قتي العقربة بتعرفي.
11: بس اكيد الخبر
18: على ذمة الراوي. عم بقولوا احوه بالعيني الفائقة وعلى تغيير دم وربير، بس خليها بيناتنا.
11: يي ولو تصور عم بيقولوا يا ديعانو
18: خير
11: ليه فات بالكومة وبين دقيقة ودقيقة بيفارق
1: بس ليز يعني انه خليها بيناتنا، خليها باطار السرية.
7: انت بتعرفيني انا مني؟
1: انا اللي بعرفك، بس ما لقيت الحكي.
7: عم بيقولوا فلان فتك فيه السيدة. ايه بس ما حدا له عين يحكي، فيرضى عليه يخليها بيناتنا ولا
19: وين فلان عطاك عمره؟
0: مين فلان؟
19: فلان الفلانة.
0: انا فلان الفلانة.
19: اه انت؟ عمك ايه؟
0: مين خبرك هالخبرية؟
19: عم بيقولوا بس خليها بيناتنا، يعني انه شو بيعرفني. بس انت كنت بالمستشفى ما؟
0: بالمستشفى؟ لا ابدا، كنت هون. امتى؟
19: ما عملت عمليتين؟
0: عمليتين لشو؟ ما بني شيء.
19: لك يمكن كنت عم تعمل فحص دم، تذكر؟
0: ما عملت لا فحص دم ولا شيء، عملنا فحص بول، هي كل القصة.
19: اه؟ ما عم بقلك يعني معناته في منا شيء الخبرية؟
0: ما في منا ولا شيء، مش أنا اللي عملته، قليلة مرتي. شو هلا بدي دور خبر؟
19: طيب شو إنه من شين شيء يعني حبل ما حبل؟
0: لو شو دخلك بربي؟
19: لا لا لا
0: بلا أدب.
19: شيل إيدك عني، عارف حالك مع مين عم تحكي؟
0: بس القصة خليها بينات.
1: معقولة انت خبرية بقلك خليها بينات؟ ما هيك بتروح بتحكي؟
19: لك انا ما حكيت يا شيخة.
1: انت اللي حاكي، انا ما خبيت غيرك.
19: لك انا ما حاكي الا شخص واحد بعرفه ما بيحكي، زلمة صاحبنا.
1: هو اللي حاكي لك انا؟
19: لك لم ممكن،
17: زلمة صاحبنا عم قلك ميجا بيز انا انه من خبرك خبرية ومن قلك خليها بيناتنا، كيف بتروح تحكي؟
15: هلا ما تعشاني؟
17: لا انت الوحيد اللي معك خبر، كيف تكتب خبرية لك
15: انا؟ انا كل اللي طلع مني ها
18: 14
15: واحد زلمة فقط، بس زلمة صاحبنا وحد حذفه ولا بيحكي، زلمة مهم يعني.
17: لا غلطت يا شيخ.
15: ولا يمكن، زلمة صاحبنا.
20: زلمة صاحبنا، زلمة صاحبنا.
1: حضرة الظابط،
18: ايه؟
1: وين هيدا الخياط؟
18: اي خياط؟
1: هيدا كريسمس.
18: لا اكيد انت من اسمه غريب كريسمس.
1: انا بدي شوي وسالح الجيب بس رح اختنق بهالبنطلون.
18: طيب عفوا انت ليه ما بتشيلي كله من راسك ولا مو
1: ده؟ انا
20: بينا يا جوي.
18: اما ليه صار هيك هلا؟ شو صار لهم
1: هاي الاخلاق؟ اخلاقيا ما بيجوز.
0: بس ما تولولي ها؟ ليش اللي ده؟ تقولي انت شو بتقولي؟ تاريخ ولا تاريخ؟
1: هيدا
0: انت مين؟ انت بتقولي شو هن بيقولوا؟ شو بدك فيهم شو بيقولوا؟ تعي تعي هربي.
1: شيل هيدا رح تموتني.
0: مش هلا. عم يقولوا عم يقولوا عم يقولوا ارخي العالم يقولوا. تقولي انت شو بتقولي؟ مسافات ولا مسافات؟
1: العادة شو بعرفني شو العالم مسافات؟
0: قولي فيروز بتقول باغانيها مسافات وساحات وليلات. ما فكرتي انت ولا مرة ولي؟
1: انا استغني.
0: بتقول ساحات مش ساحات ولا لا؟
1: يمكن شو بعرفني؟
0: ايه شو فيروز حلبية؟ ها؟ نحن شو بنحكي؟ نحوي دارج عرب نحن ولا فينيه ولا فيروز حلبيه؟ ها هبلة.
1: نحن معكم مباشرة مع سيدة الرأس الشرقي ضحايا لرائحة إطار مهرجان عالمي وستمثل لبنان في الخارج. هلأ عم تمثل لبنان في الخارج بعتادي وفرقة القصة عربية أدهشة العالم والحضور وكله أعزائي
20: من هفيرة مع
18: موجودين. حكوا معي حني هون. ايه حكينا. نعم ايوه. سكت المدفع. اي مدفع؟ مين ركب مدفع؟ الفيلم. اوكي اه عرفه. من وين فيلم؟ حلو حلو. يا سيدنا مسموح يصوروا مناطق عسكرية؟ أكيد لا. الكابين هون. أوكي أوكي. أهلا بكم.
15: لقد كلم سيدنا بدنا نتعرض مجهود سيدنا.
18: لحظة. أهلا بكم عم ملاحظة. وقفلي هونيك شوي. تفضل.
21: حضرة الزابط، إنما يزعجنا أكثر هو تداخل هذين الشابين في الكادر كلما حملنا الكاميرا. ونريد تصوير حديث ما.
18: من هما؟ دليني عليهم. عليهما.
21: إنهما مسلم ومسيحي يحبان بعضهما البعض.
22: إنهما كريتيان يا مسلمان.
18: وي. كيس كيليا؟ سي نورمال. سي الكريتيان مسلمان سي سي لابي.
21: أدري. حضراتكم الحق. إن ملكت صورناهم مرارا ويكفي عادة المشاكل.
15: انا بعرفهم سيدنا شفتهم.
18: اوكي وقف لي هونيك شوي انت.
0: إذا مش مرتاح نزيل لك. سنيد هذا. نعم. تفضل.
21: شكرا. إن الشابين يحبان يحبان بعضهما البعض. لكننا نريد أيضا أن نحصل على التصاريح من عدة أناس مختلفين بنفسهم.
0: كتنويع.
21: لماذا حصلت هذه الحرب؟ ليس فقط المسلم والمسيحي. نحن نعرف أنها كانت حرب.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بس الكرانكشت لما بعرف ليه ما كتير منيح لأنه مصور. بس إن شاء الله السنة اللي بعده نزرع شغل كتير منيح في ابنك.
2: أوكي بارون، أنا بدي أطلب منك في أراء.
1: هذا بستون بلدي.
2: سلام
1: ليك. اسم الله اللي طالع.
2: سلام ليك وعرقان كمان.
1: بعد طازة
2: بخيره. ايه ليك أنا ما بعرف إذا سمعت الأخبار. نحن قررنا نصلح مولد هذا المركز.
1: ما هذا أنا سيدنا. ما هذا أنا
2: ولعافة ما نستقل بالكهرباء على القليلة.
1: ما هذا أنا سيدنا. أنت كف الشغل. أنا في شي فكرت موتير رواء سيدنا. ها شفت الخارطة؟
2: خارطة عظيم عظيم عظيم. ما تكون خارطة براسك يعني بيمشي الحال. طيب
1: هو هالموتير سيدنا تعبان كتير. ها
2: لك خي تعبان ما مبين ما واقف. شو تعبان؟
1: ان شاء الله بمشي الحال سيدنا.
3: سيدنا بدي ضايع بدي مشغول صار ساعة واقف. ها سيدنا
2: خي ما مبارح جيت ودعيت وعبينا طرحية هالطولة هيك. شو بقى؟
3: لا سيدنا مجهول تاني. وكمان عدي
2: مجهول تاني؟
3: نعم
2: ما في مجهول تاني. مجهول هو شيء يا واحد يا مية يا هاي لا. شو عملت؟ شو عملت؟ شو شو بيه؟
1: تجربة سيدنا هذا تجربة.
2: في طوان؟
1: تفيد خلاص تجربة يعني هذا.
2: في مجال لغيره ولا آخر تجربة هذا؟
1: هلا زبد.
2: لا لا هلا ما تجرب شيء يا أخي. خليك على الخارطة. خليك على الخارطة هلا. عود عود عود.
1: خلاص خلاص.
2: الجماعة وين صاروا؟ أربو أربو صفروا الشيء.
3: إنه إمتى برجع أنا سيدنا؟
2: شو وقت رجع تعمل؟
3: لأن الدعي سيدنا
2: جاء على فضاوي. تفضل.
4: نرجو أن تكون معنا أثناء التصوير.
2: وين راح؟ معكم بالوقت.
4: وترشدنا على شرائح من الناس يمكن مغاوراتنا.
5: أنا بالظبط.
2: أهلا.
5: ما شايف شيء. كيف أنا بدي كف عيشتي هيك؟ وين بروح؟
2: عيشتك صعبة. يمكنكم مثلا محاورة هذا الشيء.
4: عفوا ممكن سؤال؟
5: وي سيغمون.
4: كيف تكرر برأيك هذا أشبه المبدأ المتواصل من الحرب سلم حرب سلم وأدى فجأة إلى سلام ناجس وصاد؟
5: سؤال مودان مش دايزين لطيف.
6: وينك يا سلامة؟ صلى على النبي.
7: نحن ولاد حياته كيف شيء بيناتنا خي بدهم يفرقونا.
4: حضرة الزعبي.
2: عرفت عرفت.
4: هزمش.
2: يلا بوسو بوسو بوسو.
4: كلمتوا كم هما
2: مش الحال
8: طبعا.
2: ممتاز شيء حلو كتير. بس عم بيقولوا لي انه مصورينه كتير قبل اخذوا فكرة عم معلش. بس شيء حلو شيء حلو. تفضلي.
4: هل فهمتي سؤالي؟
5: جين بورسويرو يغفر حبيب سخيلانك
4: السؤال كيف تكرر برأيك هذا؟
9: Il paraît qu'elle parle français mieux que l'arabe.
5: Non, jamais arabe.
9: Ok. Comment s'est déroulé le processus continu guerre-paix? Pour tant d'années, aboutissant de paix soudaine et stable.
5: Nouveau arrivage, starbat, tahtari, fawar, limonade, calorique, un système de jouffant.
9: Stop, stop, stop, stop, stop,
2: stop, stop, stop, stop, stop.
9: Voyons, madame, notre sujet.
2: Attention.
9: Excusez-moi. Est-ce que vous parlez français?
5: Mais oui.
9: Non. La question est la suivante. Ce processus, ça n'a rien à voir avec les articles. Il y a sûrement malentendu. Qu'est-ce que c'est que ça?
4: Hadr Tzab, هل يمكن أن تسألها بأية لغة تريد أن نحاورها؟
5: حضرة الزابي
2: لكن
5: شو عم يحكي هيدا؟ ما بيعرف الفرنساوي. حدا يحكي له الفرنساوي.
2: أنا أفهم منها ما حق لأنها تريد باللغة الفرنسية.
9: فرنسية فرنسية veut bien dire français.
2: Oui فرنسية فرنسية.
9: آه ميرسي ميرسي.
2: ألمانية مثلا.
9: ألمان
2: ألمان.
9: آه
2: إنجليزية
9: بانجلي.
2: انجليز اجت واحدة انجليزية.
9: طبعاً
2: بدنا نشتغل يا اخي. خلينا نشتغل.
9: اوكي مادموزيل
5: ميس ميلانو جالسون كوبرولي بارادي مونتي كارلو شانزليزي بيجو فانتازي لا جوري ميتانيزي.
2: لك عم شو سؤالك انت؟
5: هو اللي عم تسألني بس ما بيعرف يحكي فرنساوي. يمكن
2: اخي اكيد انت سمعتيهم مع هالغراض كلها اللي براسك سمعتيهم.

0: بس يا شيف عم تقول بس
1: نسيتنا للشودي عرفته براسها يا هيك برضه.
0: والله شو بعرفني يا حسن، عم تفتش على واحد قال من بيت كريسمس بيوسع هيك اشياء
1: للشو،
0: وانا ما سامي شخصيا ما سمعت
1: ليك شيلي الشباب.
0: لا لا هلا اسكمنا صغيري هالقد بدها وقت.
2: لك يا خيي انت فهم علي، انا ما بدي اسلق لك اياها سلق، فهمت علي؟
3: ليه لا تسلقها ولا خيي؟
2: وخيي حقك علي،
3: ما انا شو عملت؟
2: فكرت بدي استمخ عليها على الليبرا يعني انه ما يطلع فيها لو
3: ايه طبيعي افضل
2: لك، والا اذا هات ايدك والحقني ما بدنا هالشي هذا. هلا بعدين ليك انا قادر خلصها يعني، فكرك شو بتاخذ معي؟ ما بتاخذ ولا اي، وبيجي بقول لك هاي طاوله.
3: شو طاوله؟
2: كاملة لك كاملة الذي هو، ما شو الطاولة فكرك علي؟ ما هي زيتها وجي يعني مثلا معاذ الله اقول لك انه ليك يعني كذا من الطاولة، فهمت كيف؟
3: ايوه
2: إيه انت ما راح تكون مبسوط، مزبوط ولا لا؟
3: مزبوط،
2: بس اعتبرها خالصة.
3: طيب انه اي متى مثلا ممكن انه
2: ما هو ليلى اقول لك ساعة كذا مثلا يعني، وقوم توخذني انه عرفت كيف؟ ما لا الا يعني طرق شيء يعني انه ليه انا بدي الزم معك وقوم ما الزم؟ انا ما بعملها، انا ما بعملها، نحن متفقين خلص ان شاء الله باذن الله.
3: طيب انه تقريبا اي متى معقول؟
2: لا خيي انت اعتبرها خلصي، خلينا نحن ما نحدد وقت، ما انه فرضا شيء حصل يعني ما حدا بيدري، لك شيء من الله يا اخي.
3: طيب انه هيك بعد بكره مثلا ما ضروري انه
2: شيء اسمه، خلينا نقول بعد بكره بعد الظهر بتكون الاسكام.
3: انه اي ساعه؟
2: خيي هلا ما قصت ساعه.
3: طيب مش ساعه
4: 14
3: بين اي ساعه وساعه لانه لكون هون.
2: طيب ليك أيوه. خليها للثنين مبدئيا.
3: خلص لا نهائي.
2: طيب ليك
3: انه ان شاء الله ولا الثنين
2: يعني ان شاء الله انه اكيد، بس خلص ان شاء الله انه لا خلص ولو يعني نهائيا. بس ما كمان ما بدي اكد لك يعني انا لا
5: مستري
1: بقدر اقعد؟
5: تفضل تفضل. شو بدك تتشكى معك؟
1: يمكن شيء اكثر من هيك. انا بعتقد انا مواطن، انا اغلب الظن دولتي هي المسؤوله عني.
5: اكيد يا ابني اكيد
1: مسؤوله، هي المسؤوله الوحيده. مارق مره حاجز بال85 نزلونا، نزلوا نزلت
5: 85.
1: نعم.
5: لا ليه بدي عليها هلا؟ الله يسامحك. هلا ما في شيء بيضيع.
1: نعم.
5: بس انه تعرف يعني.
1: نعم
5: اوكي كفي.
1: نزلونا نزلوا نزلت، قتلوني طموحي، كان مستقبلي قاعد ورا كمان نزلوا، فجاه رشدوه قدام عيوني. انا اقول عادوا فلتوني. ليك سيدني لو مصيري كان معنا بالسياره الله ستر، كانوا قاموا بحسناته. قالوا يروح انت. ايه بس شو انا مين مسؤول عني؟ انا شو هيدا الحدث؟
5: طبعا فعلا انا شو بقدر هلا؟ شو بدك يعني اي
1: شو بدك تأيد؟ بدك تأيد عقلك علي اول شيء.
5: انا ما أيد عقلك على كل المواطن يجيني. طبعا
1: بعدين شو بدك تأيد بالتمر
6: وشو هون بتك بتكوني على التلج بفريا وبتاخدي يور سيارة ومثل بعشر دقايق بتكوني على البحر ومشمسة وبتعمل برون.
7: شكرا. أريد الوضع السياسي اللبناني.
5: تحت أي خانة بدك يعني دخل هالشي اللي حضرتك فضلت؟
1: أنا هذا لا هذا واحد فات بالحزب الشيوعي.
5: معقول؟ لا يا أخي هالقد بيعمل صوت؟
1: لا لا لا
5: هولي 20 واحد فاتين مع بعضهم. معقولة؟
1: صدقني سيدنا
5: شو هالصوت؟
1: لو كاين فيت بغير حزب بيطلع بيعمل غير صوت وبيعطيه.
5: امشي امشي لحظة زواج زواج ساعة 11 وربع
7: ساعة 5
8: ساعة 6
5: ساعة 11 وربع ضبط علي. يلا انه كيف قلت اللي بفوتوا هذا فايتين بوز بوز هذا
4: باسل؟
8: قولي ستنا، قولي.
4: أوصلي هيدا؟
8: أيوة.
4: وهيدا؟
8: أيوة.
4: وشي اثنين من هيدا؟
8: عرس.
9: بعد ذلك غادر الرئيس إلى مقبرة الشهداء، حيث وضع إكليلاً على ضريح الجندي المجهول الذي اغتيل من يومين. يبقى أن نشير في ختام أن المجتمعين أحيوا التفاهم الذي تجلى في الاجتماع.
10: جاءنا من وزارة الداخلية البلاغ الآتي: على أثر الحوادث الأمنية المتفرقة التي وقعت في العاصمة بيروت، تحذر الوزارة جميع المواطنين أو على حد سواء، وخاصة السيد مجهول الشباصي، أنها ومنذ صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 14/4/1999 سوف تضطر لأن تقمع وبشدة أي إخلال بأمن المواطن العادي، وستسير الدوريات وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاستهزاء.
11: هذا الكنال أحسن من إيديك.
12: هذا كأنه شباب.
11: شباب لك إيه؟
12: شباب.
4: ليك ولا بس شوفني فايتة حاملة أي شي بتقلي دغري هيك عني، فهمتها؟
8: معلوم ستنا.
4: شو معلوم؟ من هلا بلشنا
8: خالصة ستنا.
4: ولا خد عني هون.
13: قوم يا قوم.
14: نموت.
13: ايه قوم لك يا
14: سحبين؟ قوصوني، اجا واحد هلا قوصني.
13: ايه من هو؟
14: الشهود انا المخدور.
13: اجرب قوم اتذكر اسم الله عليك.
14: يا الله ما بيسألوا المقوص. يا الله عامل لك قتلوني، تعرف ابني انت كمان.
13: ايه ترفض انت تموت؟ هي عظيمة يا رافض الموت يا انت، ما دخلك بالطبيعة. درت لك
14: بس مين انت؟
13: الطقس الحلو ما بتجيب سيرته انت. بتكي بتكون على التلج بعشر دقايق بتصفي وتتمشى على البحر، شو دخلك في انت؟ ها بشو مفضل على الطقس الحلو حضرتك لنتشكرك؟
14: ايه حني هيدا؟
13: هيدي الطبيعة، انت ما دخلك. الطبيعة للرب، للرب ربك. ليكو لا انت شو بتقول؟ هون هان هوني هوني هناك هنيكا هنا هنا هن هن هنيح. شو بتقول؟
14: بوليس بوليس خنيك عم حاورك انت ما راح بتضايل.
13: ايوه
15: اللوبيات من حديد قلت لي؟
13: طبعا.
15: انه شو باربور يعني؟ شو يا شقل فرجينا يا شي مرة. اهلين.
13: لزمناها وخلصت، بكرة على بكرة بتشوف.
15: خلص تمام، ضربوا بيض من حديد. اش اشكر
13: ولا اشكر. لك على فكرة انت عاجبني كتير البوكابيلار. شو بتقوله انت؟ طبعك
15: هلا ان شاء
13: الله. شعراتك كمان عاجبيني كتير.
15: علين انا اساسا عندي دعوة بدي اقدمها ضد مجهول، ماني جقل انا.
13: قدم اللي بتريده.
4: حضرة الضابط
15: علين،
4: ليه انت ما بتريح قلبك؟ عرفهم على مجهول فرد مرة ورتاح.
13: كيف يعني؟ ما فهمت.
4: مجهول.
15: ايوه. كيف
4: هيدا هو الاستاذ مجهول ومن بيت الشباصي.
13: اها انه هو يعني اسمه صغير مجهول يعني؟
4: ايه لكن ما انك عارف بعد.
13: لا والله مش، لا مش على كل، مش بطاري. ماشي يا شباب.
16: نعم.
13: حضرته بيكون السيد مجهول، اسمه مجهول من بيت الشباصي.
16: جربنا نعرفه
17: انه احتياط الذهب ممتاز.
18: بس تعرفوا لحظة، حضرتكم المتهمين انه ما عم بتسددوا، ويقال انه في ديون عالقه من عهد الرئيس امين جميل.
17: ليكي هيدي شو بدك فيها؟ بس هن ليه ما بيسلفونا؟ فيها تكون قروض طويله الامد، والا صدقيني ما في امد. عفوا ما في امل. كيف بدنا تنهض البلد؟ ادعو المجتمع الدولي فورا. انا عم دقنا فوس الخطر، لازم المجتمع الدولي يقرضنا.
18: البنك الدولي صرح امبارح انه لبنان ما عم بيسدد شيء. يمكن هيدا هو السبب انه احتياط الذهب ممتاز.
17: احتياط الذهب ممتاز، وانا هون بحب طمن المواطن العادي. بس انت ما عم بتجاوبيني على سؤالي، ليه ما بيقرضونا قروض طويله الامد؟
18: ما نحن ما عم نسدده. طيب. هيك
17: نحن كيف بدنا نسدده وما معنا مصاري؟ لازم هن يقرضونا لنحن نقدر نسدد. هاي شغلة إذا استمرت قد تطال الكيان اللبناني برمته.
18: طيب في شي تدابير أو إجراءات على القليلة عم؟
17: كيف طبعا رح يكون عنا تدابير على الأرض لأنه ما
3: هاي الأرض
17: مهضوم. أكيد أكيد اطمئنوا مش تركينا.
18: لحظة أي ساعة كان موعدنا؟
5: يا هلا
3: شو بدي خبري؟ سير خنيقة.
18: احسب له حساب. شو اليوم خلقان أنت؟
3: شو ما قلت
19: معي حق.
3: شو عنا هلا؟
18: أنا بدي أقعد. أنا القاعدة واقفة كل الوقت. بدي هيك لثلاث أشخاص مع الزاوية وهون كنباية مستقلة.
3: واضحين هول شو لعب ولاد صغار. بكرة بيكونوا عندي.
18: أي قسمة هون؟
3: هواين شو ثلاث أشخاص ستاندر؟
5: هيدي القاعدة عم تخاطبك.
3: ثلاث أشخاص ستاندر أحية هل قدر تطلع؟ ومرتاحة؟
5: أنا عفوا ما عاد شفتك وقتها كانوا عايجين علي عشان فيني ما المنظر ما يعني إن شاء الله تكوني قدرت
18: إن شاء الله. شو كان قياسها؟
3: هيك شي تقريبا. ما معقول أكثر من هيك.
18: لا غلط.
3: شو هيك شي تقريبا؟
18: لا غلط. مش 20 سنتي يمكن فرق.
3: هلا شو 20 سنتي ولا شي؟
18: قياسها بالمتر. ما شو عم نعمل هيك؟
3: ما بدها متر هادي.
18: معك متر؟
3: معي معلومة حوب السيارة بس ما بدها
18: متر. شو تقيس المتر بالسيارة؟
5: طلع جيبه.
3: ما أنا شو عملت؟ أنا كنت عم قيس هيك.
18: تعمل المتر
3: بس شغلة كنباية هذه يعني ما بدها متر.
18: بدي متر.
3: متر ما بدي.
18: متر ما بدي أنا.
5: متر ما عم تقلك لي
3: يا عيني. طب من بيني هاي بسيطة واضحة ما بدها شي.
5: شو عم تسمى؟ ليش عم تسمى؟
3: ما عم تسمى سيدة بسيطة وأنا بتفلك إياها وعم بسيطة ولو؟
5: شو بك؟ شو بك؟ هسه دايخة؟ دايخة شي مثل دايخوخة أو هيك عادي عادي وطي يلا هلا منو هلا منو خليكوا هون
18: ليك
5: ماشي حالي
18: وينك
5: يا حونك يا حونك
18: بدك تمضي لي ورقة أنك مسؤول عنها كيف بتطلع وإلا ما بستلمها
3: ورقة
5: صحيح
3: لك لشو الورق ولك يا ستنا ما هو ما هو الإنسان كلمته أهم من الورقة
18: لا ورقة بدك ورقة
3: طيب طولي بالك عمالي
5: قرب قرب قرب قرب انسان كلمته اهم له. انت شايف شي انسان؟
3: طبعا سيدنا ولا
5: عم تشوف شي انسان يعني؟ اوكي هيداك الانسان كلمته اهم من الورق مضبوط مضبوط هيداك الانسان قرب لهون تحت العلامة هيداك الانسان
3: طيب طيب بامرك
5: سيدنا هيداك انسان فهمت؟ الوراق بالسيارة
3: والله نسيتهم بالسيارة
5: الوراق والوصولة
3: وصولي
5: والمتر بالسيارة
3: العدة كلها بالسيارة
5: سيدنا ايه. وني بالسيارة
3: سيدنا طب لحظة سيدنا اجت بايعتها قبل ما اجي والله طب طولي طيب
5: بعمل له هلا
3: لا لا بأمرك وحية طب بنضيفها بنضيفها بعمل له
5: وين عند كاتب عدل بيعة ايه ولا كمان كيف بيعة ولا
3: لا عند كاتب عدل دلك
5: في كاتب عدل
3: ايه دلك
5: ايه عند اي كاتب عدل بيعة
3: دلك دلك
5: يلا
3: ماشي
5: يلا
3: يلا
20: بس هري
5: بس
20: ولك ما كنت عم بتأجل على اليد اللي من حديد وليه وقفت ولك قولهم كلهم بعد فيه ولك
5: بس شيل ايدك عني
20: انجل انجل سام انجلهم كلهم ولك اهلين كذا السم ملك اشكرا جكلت امامي ابو شحبشه عم مين طالب منك تنجل انت ها
5: شيل ايدك عني انت عارف مع مين عم تحكي
20: اكيد مع خريو مع مين عم بحكي يعني لمين طالب منك تنجل انت ها مين افترى عليك لتنجل مش مواطن انت ولا مواطن اكسترا يا خرندع سمعوا نودي يا خروع
5: بوليس
20: يه
5: بوليس
20: نو
5: بوليس في مين هيدا
21: هرب هرب انو
5: منيك
21: وين يه مش انا
5: يه
21: ليرو مش انا
5: وهرب
21: يا هجم علي واحد من هونيك سحب علي السكينة وهرب من هونيك
5: منو
21: انت لا هو هرب وحقه من هونيك
5: اه مش انت
21: لا مش انا
5: عفوا
22: هان الراقصة ضحايا في مربع نخلي كوب سيدة الرقص الشرقي ضحايا وفرقتها الاستعراضية بانتظاركم
23: اسهروا حتى الفجر مع إله الطبلة إله الطبلة يطلع الفجر ها
9: هذا وقد أدت الغارة التركية العراقية المشتركة على بلدة بيت الطشم في الهرمل إلى احتراق ما يفوق 22 سيارة BMW من أحدث الموديلات المجمركة وبدون أي صدأ في الشاسي، كما أدى إلى تدمير 10 سيارات مرسيدس مصفحة فور ويل درايف بحالة ممتازة وسبع سيارات كول ستار تعمل على الكهرباء، فضلا عن الأضرار في البساتين. يمه،
10: صرح السيد عمار عرفات رئيس جمهورية قطاع غزة بأنه يرفض الاعتراف بالاتحاد اللينيني الجديد، ومما قاله أن استالينية الجديدة التي شهدنا انهيارها سابقا لا ولن تكون.
0: خلاص يلا خلاص بلا
2: بس عفوا نايدا خيو شاهد ما تنتغذر
0: ويسا
2: لا ما نشيب لك حسن طلع
6: غيري غيري يا بنت ما شايفتيهم قطعوا الباس
19: غيري.
10: هذا وقد أدت الغارة الأرجنتينية المفاجئة على منطقة البترون صعودا حتى بلدة سورات إلى جرح أكثر من 74 قتيلا من المغتربين العائدين والمستشهدين أساسا نتيجة الغدر الأرجنتيني اليومي. على صعيد آخر، مشطت الطوافات النيجيرية بالنار ولليوم الثاني على التوالي الأحراج والبساتين المحيطة بالنبطي، ثم ما لبثت أن عادت وانقضت أربع من هذه الطوافات على بلدة الشرقية في ثلاث هجمات متتالية. وبلغ الغدر ذروته حين تدخل الطيران الحربي الليبيري في قصف بلدة جوية على دفعات، وقد صرح الناطق باسم الجيش الليبيري بأنها ثلاث دفعات على الحساب. الخسائر البشرية غير واضحة حتى هذه اللحظة فضلا عن الأضرار المادية، وتساءل الوزير خورو السنجابي عن الدافع لهذه الغارات الوحشية على المغتربين العائدين بالرغم من أنهم أعادوا وغادروا القارة الإفريقية نهائيا. جرى اليوم وفي ساحة سيسين اللقاء التضامني الموسع مع الروس البيض المطهودين من الاتحاد اللينيني الجديد في إطار الحملة ضد اليلسينيين الجدد، وقد شعر الحاضرون بدون استثناء بوسع اللقاء التضامني.
0: نحن هلأ معكم من غرفة العمليات في مستشفى الأسرة، نحن أديركت مع أهم جراح بلبنان والعالم العربي الدكتور فرس بولبا، وسنشهد. دخل الدكتور الآن وأنه يضع الكفوف المعقمة طبعا كبداية
24: مثل ما الله بيريد. ها
25: مثل ما تأمر ما الله بيريد حكيمة. شو تديرك دكتور؟
24: مثل ما الله بيريد. شو كيفك اليوم؟
26: اللي حكيم هول بيشتغلوا فيه
24: مثل ما الله بيريد.
0: نحن فعلا على الأرض والعملية تبدأ بين الفينة والأخرى أهلا أهلا دكتور، فينا العملية الأولى اللي ستبدأ بين الفينة والأخرى.
25: دخلك هيدي ما بتبقى كفوف معقمة عادة.
27: أكيد ما أنا عم فكر كيف سلم علينا.
25: لك منيح اللي سلم علينا، أنت شفتهم بيري؟

0: قلت لك انا بالعمليه بدق ايدي.
1: اتصال خارجي مع الاستاذ فراس فولبا.
0: انتظرني بالعياده واذا موجوعه قليله
1: لازم تنطر.

0: أنا
1: عندي نظريخ يا عندي بضل شوف معلش اتركني ايه اوكي اليد منيحة هذا شوف فريم فريم ما راح اعوزه هذا انا ممكن احتاج اضرب سريلا
2: انت فيك سيدنا بس تاخد على هواها بس
1: على المانيفيل ما هي
3: بلا معلمية
2: دي لا يعلى شيء
1: اوكي لا يعلى وقفلي تحت شوي لناخد على هواها
2: بس شوي شوي سيدنا
1: يلا
2: هذه فعالة الان
1: فعالة هلا معي ما تطلع فيها ما تطلع
2: لا ما تطلع
1: اذا صار لك شيء بحاسب سعيدا
2: اوكي
1: هلا عم تفكر فيه انت كيف؟
2: سيدنا قاتولية
1: قاتولية
2: الو
1: عظيمة بس لا بقيت تحت
2: غريب لا هلا بالمحل كانت شغالة يا سعيد عفوا عفوا
1: هي.
2: سعيد خبره عفوا عفوا عفوا بأمرك سيدنا وحياتك بالمحل مثل الليرة كانت خبره يا خي احكي
1: لك يا خي بس نقول يد من حديد يعني دج دج دج دج السريع يعني
3: فلات الرصار سيدنا
1: طب عفوا فلات الرصار
2: عفوا سيدنا سؤال بس
1: بعدين طلق شو بدك
2: نفتيها انه ما فيك تمشي فيها مثلا وقتي
1: الليلة. ما عندي وقتي بدي انزل مره واحده انا فيها هذه
2: خلص من غير
1: بعدين طلبها حديد عمليها الومنيوم
2: حديد
1: انه شو عم توفر يعني
3: حديد ابيض هذا سيدنا
1: حديد ابيض
3: نعم سيدنا
1: ما في حديد ابيض
2: منيح منقله هذه بعدين
1: منقله امشي امشي انت بدي نقلك البلاطه انت وياها نقلك هاي اخر فتره طلعت معها
2: خلص تاخذها مثل ما بدك عم تقول لي
1: لحظه واحده
4: ليك ليك رجع اطلبني انا صوب عروس البحر في تشويش او انا برجع بطلبك انت وين ال اي اوكي يعطيني خمس دقايق بس
5: ولك تاع يا عريس البحر انت تاع وين كتالوجو هيدا اللي نيته وين
4: مين حضرتك شيل ايدك
5: كتالوجو وين
4: موجود بالبيت
5: لا يا حوي ها سمعتو قليلة كبو
4: انا حافظه هذا جديد شغال بعده
5: شغال لا بني شغال تعرف كم شغلة فيك تعمل فيها هيدا كثير موزن هيدا ايه التريا اللي عندك اخف منه ها ليه ما بتكب تريا ايه ليه ما بتكب تريا كثير موزن هيدا ايه
4: بعد هالسكينة اذا ممكن رح تقتلني
5: ليه اربع وضنوم صالونين وصفره وقودة صنعة شو مضايقك مش مليله مطرح حد كله يلا قدوش
4: خاف بياخده بأمر
5: راه
4: هيك ما بقدر تزوغ
5: ما تزوغ راه
4: ويلكم تو ذا سيلولار فون
5: والدولار ما بتاخده اذا منسل منه شعره ولك بامريكا بياخذوا دولار مخزوق منه تلتو يحرق دينك شو دق ايه وهيدا عم بتزوغ
4: خلص بامرك
5: يلا تخربطوا شعراتك روح خدوا معك رايح بلاوله يلا عم
6: هاي شو مبسوطين كله تمام
7: ايه ماشي الحمد لله
6: شو جايين من الجامعه
7: ايه كيف عرفت؟
6: طيب ليش عم تدرسوا؟ ما راح تتجوزوا؟
1: شو بكم؟ خبرونا
7: شو عندش علينا هرب من هون؟
6: من هون؟
8: بالنسبة إليك كيف أثرت الحرب الأغنية؟ وهل تعتقدين أنها فعلا انتهت؟
9: ليك ما في مواطن ملحق تربوشي ترتوشي من هالحرب ما تصدقي هلا يمكن انا منصاب بيتي بس الاعصاب وين بتروحي فيها ورغم هيك منزلي هلا كاسات على السوق بده باذن الله يزلزل الدنيا
8: كاسات من الحرب
9: لا بالعكس كلها حرب
6: يا خيي
10: نحن شو في بيناتنا
11: وينك يا زلمه يا الله على الايام
10: بدهم يفرقوا بيناتنا
9: حديث ماي
11: كلها حواجز وهميه بيناتنا ما حدا بيفرق خيي
10: شو هيدا مسلم مسيح قلب واحد ما في هو بتفرقنا
1: على
10: واحد
1: بوس خليلي بس يا شباب انا فزعان من كثره هالمشاهد تبويس انت هول اجانب ما بيفهموا بهالقصص يعني اشتخد على شيء ثاني مثلا اخوي الفي كذا ما بعرف مثلا تضامن
9: بحكي
1: تفضل الضحايا يلا
9: اجل وسؤال انا الحرب ارجوك ليك عيني بالفم الملقان هيدي الحرب اللي دفع حق المواطن وهي باسمه انعملت وين بيروت اللي منعرفها
12: سيبو بلا مسيو مسيو بوسيبو لا كاميرا سيبو بلا
1: معلش ما توقفونا خي وشهيد استشهد انزل لي استشهد في عمليات ولك يا حسن
0: نعم.
1: فينا نظهر شوي من الكاميرا لحد نضل هون وعيننا عليها يعني. من هون
8: لاحظنا أن المسلم والمسيحي يحبان بعضهما البعض. هل يكون هذا صالح بين مسيحية ومسلم أو مسلمة ومسيحي؟
1: كيف تسجيل تصوير؟ سكي أرجوكم لا نريد أخلاقيا لا يجوز. شو قلتوا له؟ لا نريد إثارة النعرات.
8: أنا أسفة سؤال أخير.
7: ستنا عفوا سمعت أنه نزل لي كاسات جديد بيحتوى على 19 أغنية، شو ممكن تقولي للجمهور عنه؟
8: هيدا الكاسات بعتبره زبدة الأعمال. هلأ أنا عم فكر، فكرت وخلص. بدي اعتزلت الفن بعتبر حالي لأنه بفضي الوقف أنا وفوق.
7: طيب شو فكرة تعمل لجمهورك؟ أكيد أكيد بحب يعرف شو هواياتك المفضلة، كيف رح تبقى تقضي وقتك؟
1: ما في كده.
8: عم فكر اتفضى اقعد ادرس بشكل جدي الغناء وتدريب الصوت لأنه الصوت مش لعبة. وشوية نوتة ضرورية على هيدا
7: الأورج.
8: لا لا لا غير الأورج، هو أفزع من الأورج بحبه كتير أنا. المهم تسلم لعينك.
1: لا يا خي لك يا حسن، خيك شهيد وأنا كتير مقدر وضعي، بس إنما أنت ببعض التصرفات صاير عم تسبب لي قصص كتير كبيرة يعني. ما داير بالك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خفف، ما عم بقول لك وقف، خفف، تبع الكلمات. عم زين كل كلمة عم بقولها لأنه برحمة خيك عم بحكي.
0: أنا مقيس على كل شيء خي.
1: لا يعني، لا يعني هذا بلشين غلط. ليك ما ليك
0: شو
1: ليك ما بتشوفني دائما من يمك، أنا وين ما رحت طلعت على التلفزيون لحقتك، أنا شلتك من التلفزيون.
0: خي إنه شو يعني هسه خلصت؟
1: بدك أقول لك شو يعني؟
0: قلي
1: إيه رح أقول لك شو يعني. يعني خلينا بشهيد واحد ما نصفي بشهيدين. يعني
0: بالله شو
1: والله
0: شديده.
1: روح روح بعد ما
0: رايح
1: سلم على ابو عبد الله كمان.
0: بس راجع
1: راجع طبعا. شو في وراك انت الواد؟ شو منين؟ من 800 عفوا مش 8 ونص.
7: سريتك انت صرت مخترع كذا شغله للشعب اللبناني وكلها فانتاستيك، بس انا نطلب منك شغله يعني لو فيك. في شغلات كتير كتير كتير منعوزه
8: مثل ما تعملي لها حدي ناقصه هي. سريتك طلعي شركك نقبري طبق الكروش بلش يتخطخوا على النار.
7: يلا مادام ام كامينج.
8: هلا كامينج.
7: ثانك يو.
8: كم
7: حلو كتير انك تخترع، بس ما تبدي هالشي على شغل المطبخ. انا لو كانت عندي بقبره.
1: معاون اول هو بيتصل فيه قلو بيتصل فيه هو.
8: عفوا حضرة الزعبي
1: بيتصل بيعرف انا بكمين.
8: حضرة الزعبي
1: بيعرف انا بكمين.
8: عفوا
13: مرسي. كيس كيس اكسالة كيس كيلفونة
1: انهم يسحقون الاسعار.
8: اسعار ماذا؟
1: ايه شارع اديب اسحاق. لحظة لحظة خليك معي لحظة. شو بدي؟
8: اسعار ماذا؟
1: كل جميع انواع الاسعار.
8: لماذا يفعلون ذلك؟
1: لانهم اجرموا على الاسعار، ما بدهم يربحوا شيء. يفعلون ذلك من اجل التخفيف عن كاهل المواطن بس.
8: عفوا حضرة الضابط، ما هو الكاهل؟ كاهل
1: الكاهل. ان الكاهل شيء بسيط فيه. الكاهل هو شو الكاهل؟ ما في كاهل. كاهل بتجي مع المواطن دائما.
7: بدنا ناخذ لحظة من وقتك اذا ممكن.
13: ايه نعم تفضلي.
7: شو ممكن تقول للمشاهدين عن الاسعار؟
1: الو
13: عم نحطم اسعار مثل ما ملاحظة. ما عندنا مدروسة
1: يتصل بالكابين.
13: ما قصت مدروسة، هي مدروسة كتير للكل.
1: اوكي اوكي.
13: وحسب طلب كل انسان وامكانياته النادية حقيقة. ورغم عن ذلك عم نحطمها. خلص سفا يعني سحقناها.
7: يعطيكم العافية.
1: مصاري
13: ترى لا لا لا لا لا لا لا وترى لا لا لا لا.
14: مالك شباب؟ مين حضرتك؟
13: بكو هوا الشمالي
14: ما غير لونه.
15: ما
14: هو الشمالي ما غير لونه. غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير معكم شو له؟ اه عم تضبكوا على شي كذب لكن دبكولي على الحقيقة. الحقيقة من هون لهون هو الشمالي ما غير لونه ستار.
15: هو الشمالي ما غير
14: لونه. لا لا ما زبطه ستارت اجل.
15: زبطه عم تلو
14: ييه زبطوها هلا هلا. لا مين بريده؟ ده
16: بالعودة إلى محلياتنا غادر الرئيس بلال حميد مبنى المجلس النيابي صباح اليوم ولم يعد. الرجاء ممن يعرف عنه شيئا الاتصال بذويه على الرقم S11011. يرتدي بزة رسمية رمادية اللون وربطة عنق نبيذية في وسطها لمعة، معه 5 مرافقين مزودين بأسلحة برازيلية الصنع.
17: فجرت صباح اليوم مجموعة مشتركة للمقاومة البوذية الأرمنية السلمية وحركة الكرد المقيم عبوة ناسفة بدورية راجلة تركية، وذلك على مشارف بلدة وادي التركمان بين وادي الرطل والزويتين في الهرمل شمالي البلاد، فقتل جميع أفرادها فردا فردا وسمع أنينهم حتى مشارف بلدة مرا حسن طعان. في الإطار نفسه ولليوم الثالث على التوالي أمعن الطيران التركي الغادر في انتهاك الأجواء اللبنانية، فعود التحليق قرابة الساعة 9 صباحا باتجاه الجنوب وصولا حتى كريات شمونة حيث واجهته المضادات الأرضية اليهودية والفلسطينية.
16: بعد الإعلان بريز أبو وئام جديدة يبوس وتعديات المواطنين على هذا البريز المتوتر العالي الأم.
18: سيدة الرقص الشرقي المميز كارو بانتظاركم كل ليلة تقريبا مع فرقتها السوبر استعراضية.
19: هل انقطعت الكهرباء؟ هل توقفت فجأة الغسالة؟ هل انفصل تيار حي عن العاصمة جمعاء؟ أين الشرطيطون إذن؟ مميز فعال سريع وسهل الاستعمال. حدق إلى المستقبل.
20: شرطي الأول شرطي الثاني شرطي تون شرطي تون.
19: حدق إلى المستقبل، بلادك أوصالها يلئمها شرطي تون.
21: أسرعوا الكمية محدودة.
19: هل ستنتظر الماء المفقود أبديا في بلاد المياه؟ هل تحممت يوما بالمنشفة؟ غريب أليس كذلك؟ الحلم أصبح حقيقة، المنشفة السحرية.
22: تحمم بها 20 مرة وانسى.
19: جديدة مميزة صحية ومعقمة في نهر العاصي والكلب.
22: وكيف تنشف؟
19: راجعوا وكلاءنا في جميع المناطق، يضغطون الخزان بدقائق وتنشفون بالحنفية في ثواني. أسرعي الكمية محدودة.
23: Made by Sirita for Lebanon.
24: مش معقولة قليلي أنا موظف وكل يوم في مدير مسؤول علي، انا ما حدا في يكون مدير علي، بدي مهن حره. تصوري بعدني موظف بالقرن العشرين وحاسه ما بيخلص. يمكن ما انا اكيد ما بقى في غيري على الكره الارضيه موظف، اكيد بالعالم ما بقى في موظفين. خلص بدي ارجع امريكا، انا واحد يجي يعطيني اوامر، واذا كان المدير يعني انا ما علي مدير، انا شغيل انا معلم.
25: ما بقى فينا نتحمل.
24: انا كثير هيك مواطن كانه عادي صاير شت اخت العيشه. ماني مثلا مستهدف او شيء انه عرفتي؟
25: عرفت
24: انه ما حدا طالب راسي على القليله، ما حدا محترمني كانه، مع انه انا افكاري كثير مصطرفه. لو بيعطوا فيها الامن هول والدوله وحتى الاتراك اي والله ليدعمسوني. بمرق على الحجز بيقولوا لي روح، لا بينزلوني ولا بيفتشوني حتى، ما حدا داير باله شو هالدوله
25: شو هالشعب.
24: بس ما معقول ما شفت محل مكتوب ممنوع رمي النفايات تحت طائله المسؤوليه. ريحة كبيت كيس زبالي دغري ستريت تحتها بالنص.
26: مرحبا مسؤولية.
25: تماما
24: كبيته واجا الكيس على كلمة مسؤولية، انفجر فلش على الارض تلا الدنيا كلها.
25: تمام تعقيد.
14: خليجي معي انت؟
1: معك معك بس اتصال من اوتيل خليجي.
14: عادت يا بابا اجتني فترة
1: ايه
14: شعرت اني كتير كتير حزين فاستسلمت لحالتي، قلت خليني خلص فتت بالحزن وخلصت. قمت فتت بالحزن التقدمي انه الانتماء، بس الفرق يا رجل انه مش وحدك،
2: حزن طويل عريض مسيطر على المنطقة كلها.
1: دخلني بأشياء سياسية.
2: أين سياسية؟ ليك الأبر.
1: استخل الأبر.
2: صرت إذا بدي أضرب إبرة جديدة تكسرت النصال على النصال.
1: شو يعني النصال؟
2: هيدي إلها معاني كتير سيدنا. قتلوا لي طموحي مرة بتصير.
1: خي عراسي ما خبرتني.
2: وإذا خبرتك أنا دولتي. أنا هلأ شو بعمل من هلأ لموت؟ أنا بطالب دولتي. طالبك لألك.
1: أوكي. هدي.
2: شو هيدي؟
1: عبي هدي.
2: شو بدي حط فيها أنا يائس؟
1: استمارة هدي. عبي. شو نفسي شو عم تقلي؟ عبيهم بالورقة. لازم.
2: شو بدي حط فيها؟
1: ولك أخي هلأ مت ليك أنا شو بدي أعتبر؟ تحت أي خانة بدي أدخلها هدي؟ ما عندي أنا. تهديد مثلا. عندي خانات. تهديد. ترغيب. ترهيب. هيك. كسر. طلع. هيك أشياء. شو أنت هدي قصتك ما صايرة قبل يعني؟
2: ما صايرة قبل؟
1: لا والله ما صايرة قبل.
2: قصة رهيبة هاي.
1: رهيبة وما صايرة قبل. إنه شو أنا شو بقول لرئيسي؟ ها؟ مصر على طموح الساعة 12 ونص بالليل على طريق الدمور، شو بدي أقول له؟ خلع مستقبل على راس النبع. مفقودات.
2: معقول؟ شو محفظة هو؟
1: شفت كيف؟ ما أنا بقى ما نحكي
2: شنتا
1: ما عم هذا ما أنت بطريقتك صاير عم تضيعني بدي حطك تحت خانة مفقودات بس من شان هيك بعدين ليه أنت وإذا قتلوا لك طموحك ليه ما بعدك بأول عمرك شد حالك
2: شد
1: شد حالك
2: شد
1: أهلا شد حالك
2: شد
1: قوم
2: شد حالي
1: ولك قوم الوقت
3: لحظة. أنا أتأخرت لازم نروح.
1: إيه أوكي هلا بالله.
3: طيب.
4: سيدنا الساعة 8 ونص.
3: هذا غلط.
1: بما وقت.
5: ساعة واحدة 10.
1: هيدي واقفة. لحظة خلي مع السوري خليها علي. الساعة 2 على البكلة. لو بتظبطوا عليا هلا.
5: طيب. وأنا وين بنام الليلة؟ ايه انه ما راح تحلوها هاي قصة السكن
1: هلا هيدي بروبلم كبيرة مش اشتركينا بس انما هاي مرتبطة بقصة المهجرين يعني معقدة انه بيحكي يعني الافضل خلي ليك
5: ليك من انا وصغيرة
1: كنت
5: حب الزباط بالفلومة هيك وبي كان دايما يتمنى خلي يطلع ظابط او يجوزني أنا لزابي
1: إيه
5: سمعت
1: شو بيشتري البيه كده
5: حلمه كان يشوفني ماشي حد صابي
1: هيدي قصة المهجرين طبلت لنا مخي يعني مش شغلة شديد اللهجة مش اللهجة الموضوع إنه رهيب لا يعقل ولا بشكل نوجع لك راسك بقصص يعني انت يا سيد راسك بيعمل موضوعين ما بيعمل موضوعين ايش
3: بيوطي صوتك

0: تكفر خلاص بارك خلاص
1: عمل خلاص. هل ممكن أن نعرف ما هو سبب العراق؟ هل هو لك بالسياسة؟
2: كلا بالعكس، نحن حلفاء ضمن إطار جبهة موحدة.
0: بس ليش عم بيصير معنا هيك؟ والله ما بعرف.
3: سيكونت سي بوبلي مسيو،
1: كيف تفسر انكما في جبهة موحدة ويحصل هذا؟
4: هيدا اكيد حدا من دس للايقاع
5: بيناتنا.
2: على فكرة انا كمان بحب الايقاع كثير، انا ضابي
4: ايقاع.
3: مسيو سي بوبلي مسيو سورتي دو كاب بور لامور دو ديو.
1: هل يمكن حضرة الضابط هل يمكن أن يخرج هذا الإنسان من الكادر؟ أصبح موجودا في كل تصويراتنا.
6: بعده عم يطلع بالكاميرا.
1: أجل، وهذا مؤسف.
6: طبعا بك يا حسن.
7: نعم.
6: فيك تطلع لي من الكاميرا؟
7: بديش
6: اخي، انا ابن ضيعتك عم بحكيك وغداول اعتبرني، شو بدك هلا بالله؟ هذا قال شو البهدلة هلا؟ خلينا نطلع من كم، شو بتكلف هلا؟
7: واذا دولة شو عم تفزعني يعني؟
6: اخي مين عم بفزعك؟ عم بقلك اطلع من الكاميرا، عم بحكيك اطلع من الكاميرا بس، عم بعمل لك انا.
7: اخي وين الحرية اللي بتتغنوا فيها برضه؟
6: شو دخل الحرية؟ انا تجيب لي حرية وبحرية؟ اطلع من الحرية، اطلع من الكاميرا.
7: بديش
6: اطلع.
7: بديش اطلع، شو رايك تعمل معي؟
6: ما رح اعمل معك شيء، خليك بالكاميرا.
7: كفو خيي، مش مزحلق.
6: ما رح اعمل معك شيء.
7: كفو
6: ما رح اعمل معك ولا شيء.
7: مش مزحلق والله. زحلق
5: حسن، عم تشتري المشكله. شو رايك شو بدك
6: من الو
5: حدا بيجيب الديب لكرمي؟
6: بعده عم طلع الكاميرا. شو العمل؟ موجودين هون مراسلين هون. هيك دغري اوكي سيدنا بدني لانه شيء راهط تبعته. راهط موجودين منشان اي زيور يعني. سبع اخوه يعني. شو انا اوكي
7: بعده هيك
6: سلوني. لك يا حسن اخر مره عم بقول لك يا اخي، بلا ما نزل لهالحدود لا اطلع من الكاميرا.
0: خلاص سباس
6: ولك ارتعتي.
7: شو خاصك انت؟
6: يلا عوز صور. عفوا خلص صور مرة. يلا شو بس من
1: اخذ
6: روح. ويجب ان يقال تعيان، ويجب ان يقال عجله انه راح ضحيه استتباب الامن والوفاق، ويجب ان تصورونا. ما يصوروا واحد منقع.
1: حضراتكم تقولونها؟ حضراتكم
6: كلا. المواطن العادي يحو المواطن العادي يجب ان يقولها. تعالوا اذا ما بقى في غيره عادي. شو جيني
1: انا؟ نعم
6: ترى قول له تعالوا. انا
1: مش
6: قابله. وقف احكي بضميرك. شو عم بعمل انا؟
0: بامرك
6: احكي جلي. مش بامر. طلع هون.
0: سيدنا انا
6: مش هون. اعتبرني مش هون
0: يا سيدنا. انا ما بدي اطلع بالفيلم، اتركني.
6: فيلم وليه؟ عم نعمل دولة، عم نعمل فيلم. ليه وقت الحزب بتتهرب وليه؟ ليه؟

0: عمي خلصني. يلا يي مش هيك ولا
1: بلا هيك؟ اخر مرة جينا هيك كنت؟
0: لا مش هيك.
1: كنت نايم يمكن كان راسي لهونيك.
0: مش هيك كنت. كيفي اجر سبيلة رخوي غير شي.
1: انا قلتك لك
0: هيدا منظر كسيح. ما كسيح مبين ولك قطوي قطوي هاي. لا كمان هيك غلط. قليلي ناسي كمان كنت يمكن مادت هالايد نايم عليها. يلا معقولة عمره ما حدا يصدق.

0: عطية الصيف وين هيدا؟
1: واحد ميري.
0: هيدا واحد ميري. هيدا ولا هيدا ولا واحد. الو نقطع الخط الله يلعنك. كله شغلتين حفظك شغلي عن ابوك ومن اللي عقومنا بتاعت النهار كثير من جاكسون ما بتصبر.
1: لك شو لا وقفه
2: بدي اشتري قديحة.
1: يلا ما تطوي
2: ليك بس بشرفك ما تسرق الفيسبا.
1: اسرقها؟ عم تحكي جد؟
2: قصدي انه زيد السرقه.
1: لبيني وبينك في هيك اشياء ولا لا؟ عمل شو معك في شقمه؟
2: قصدي انت يا زلمه انه البلد صايره والبقره اصحاب الواحد هلا مش
1: لو خيي خليك معه اذا ما مأمن علي وانا بنزل بجيب الاذيعه. معقول انت بعيب على شرفك شو هالحكي هذا؟
2: ليك حكي يا خيي خلص انا مؤذن
1: روح الحكي
3: اه اوكي انت
1: معك رياض اوكي. الو بابا
4: كيفك يا حبيبي؟ في موقف اذا بدك لانه ممنوع توقفه.
1: ما راح اوقف ولا تكه. يلا
4: ابو بلاق بده يحكي معك شخصي. ولو يا ابو بلاق هيك قولي له لشو جايبك انا؟
5: الو مين معي؟
3: الو مين حضرتك؟
5: بدنا نحكي مع السيد ابو بلاق الشخصي شي ما بينحكى على التليفون.
3: خلصونا يا لحظه.
4: نعم
3: بده يحكي معه شخصيا. شو بعمل؟
6: يحكي معه شخصي انا شو فارقه معك؟
5: شو بدك؟
3: لحقتها بس ما في بده يحكي معه شخصي انا ما دخلني.
5: اليوم بيجيبوا لي وحده جديده.
4: ايه شو بده؟
5: بده يحكي معك شخصي.
4: تعطيني اياه هو على الخط؟
5: لا ما بعرف بلكي السكرتير.
4: ما تعطيني اياها؟ ما قلت لك ما تحاوليني الا ما يصير هو معي.
5: اوكي استاذ ابو بلاي معك على الخط.
4: هو؟
5: لا السكرتيره.
4: وليك تسلمي لي 100 مره صرت مفهمك ولك ما تحاولي لي الا ما يحكي هو.
5: هني حولوني
4: لحظة. شو وينه؟
5: في سكرتيرته على الخط.
4: بدك تعطيني اياه بقى خلص قرعتي لي راسي بالنغمة هي ذاتها.
5: اوكي
3: اوكي معي معك
5: معك.
4: الو
2: الو
4: ابو بلاق.
2: ايوه
4: ولك شو يا قلبي كيفك؟
2: الحمد لله خير.
4: سلام عن معرفي ولو خيي ما في شي اشطعني لك
2: خييه.
7: حضرتك مواطن مدعو جمال ابو بلاق؟
2: ايوه
7: بلاق باللام.
2: نعم سيدي.
7: بهنيك
2: اشوف.
7: رجعنا لك بيتك بالرميله وانا متصلنا المهجرين بدون اي اشكال ولا حدا فتح تمه. وبكره مضطر سلمك يا بكره 7:30. وين بتكون؟
2: انا بكون بالبيت سيدنا.
7: يلا وين البيت؟
2: على فردة.
7: ايه
2: بس انا ما بدي ارجع خيي ممنونك.
7: ليه؟
2: أنا محتل شقة، كيف بدي أخليها بليلي ما فيها ضوء أمان؟ بيهبروها.
7: يبروها؟ شوف أنا معك ما رجعت لك بيتك الأصل.
2: بس أنا ما بدي أرجع يا خيي. أساساً ما بدي أرجع لأنه كيف كنت عايش بيناتهم هنيك بكره نفسي. بلا مخ كاين أو القرآن.
7: لا لا
2: كلنا إخوة وما منريد هالنعرات.
7: ها شوف
2: إيه بس أختي اللي بيرجع مني وعلي.
7: شوف قوم جل.
2: شو سيدنا؟
7: فوق كرسي. امشي لي 5 سنين. 5 سنين بشغل لك فيها ولا امشي.
2: اذا انت بدك
7: ايه بدك ترجع انا
8: بدي. انه كيف برد كاتن بتقوص وما بيعملوا لا صوت؟
9: لك ايه ولا حس دبرته من تحت الارض.
8: ما صايره فرد ولا حس الا ما بيعمل صوت.
9: حد جربه؟ اسمعوا خلصنا هلا بده يمرق هيدا ترمو.
8: هو كيف بيأمن يمرق كل يوم من هون؟
9: شايف هودي طالعين من ظهره؟ ايه هودي 7 ترواح كل يوم الساعة 11 بيمرق بينفذ على الجميع وبيرجع يمرق على البنك كل يوم مصاري.
8: بس شايفهم انا شايفهم 6 مش 7.
9: لك لانه هاتلين وقبل بمرة الناس.
8: ايه مزبوط بال 97 مزبوط.
9: هلا بدك تقوي الصايب انتبه.
8: ليك بعدني ما مقتنع انه فرد ما بيعمل ولا صوت. بدك تقنعني.
9: جربوا واسمعوا يا شيخ.
8: جربوا
9: واسمعوا. اخ لك عنيد يخرب بيتك كل حياتك عنيد.
8: اشتريت
4: ناطي. ايه
8: اشتري
4: ولك ايه اشتري لك ايش عم تصلي له؟
8: لا بس لانه شفتك انت عادة بتصلي.
4: لخي انت ما تصلي انت اشتري. لك رخيص صلى علي قليلة.
8: اوكي تشام.
4: ليك وما تسمني قبل الصلاة. ها
8: اوكي
0: نتيجة الغدر صار نتيجة العمالة. ليه عم يضلوا يقتلوا؟ صحيح مات بس بعده بيناتنا.
10: مظبوط.
0: صحيح مات بس بقلوبنا بعده حي يرزق.
11: فعلا الله يخلي لي اياكم. لك خجلتوني
12: وريس شو قصة؟
11: لك وين كنت
12: يا عمرك؟
13: قلك الايمان بالله ولبنان بيصنع المعجزات.
11: يا الله
0: موجوع حياتي. ها
11: انا بتصوري قد ايه موجوع يا حياتي.
0: انت بسبع ترويح حياتي وما بيصير لك شيء. ما عليه تحمل الوجه.
11: ايه بس رح تطلع روحي.
0: لك شو فيها؟ بيصيروا خمسة حياتي.
11: اه لك كيف طلعي
0: كبة؟ شو بدك فيها؟
11: يلا
14: ارجع ريس ارجع عمالك.
15: أطلق المدعو حسين ناصر ياسين النار على مجهولين فأرداهم قتلى مجهولي الهوية والهيئة خالص. جرى اليوم وككل يوم أحد على الطريق الممتد بين نهر الموت والجسر الواطي سباق لسيارات الإسعاف، فحل في المرتبة الأولى ماهر زريق بسيارته جي إكس سيجما أمبولانس بعد أن اصطدم عند نقطة الوصول بأمبولانس جمعية الصليب المعكوف النمساوي يقودها حسين زولتر، الذي حل في المرتبة الثانية تحت سيارة ماهر زريق في المرتبة الأولى لولا حادثة الاصطدام المريعة. وقد نقلت أمبولانس الرسالة الشريفة التي حلت في المرتبة الثالثة الأول والثاني وبعض المتفرجين المتطفلين إلى نقطة الانطلاق على ضفاف نهر الموت، وذلك في طريق عودتها لتسلم الجائزة. جابت اليوم أحياء صيدا القديمة مسيرة ضمت الألاف، وذلك احتفالا بذكرى اغتيال العميل عادل كونسرا الثالثة قاتل الشهيد معروف سعد في ذكراه 28. حطمت أمس المواطنة والرباعة اللبنانية أم حسن مراد الرقم القياسي السابق للمدعوة أم طلال سبيعي حين خطفت 4 جالونات ماء سعة 20 لتر الواحد بالإضافة إلى مطرة من الحجم المتوسط، أي بفارق المطرة عن الرقم القياسي السابق. كما قامت بنقل 3 جالونات من فئة 10 لتر إلى الطابق الثالث في مبنى وزارة الإعلام حيث تعمل، وذلك بحضور مدير عام وزارة السياحة بالوكالة ورئيس غرفتي الصناعة والصناعة والتجارة هي التجارة ومحافظ بيروت الذي صادف وجودهما في المبنى في هذه اللحظة، فأثنوا على قدراتها ونوهوا بمثابرتها رغم عمرها ودعوا لها بالمناسبة بطول العمر.
16: ما تاخذوني اليوم شوي صوتي تعبان
17: ولا يهمك.

0: مصاري.
1: خلاص بقى الفنان بيتعب، هي غنت كتير الست الليلة يا جماعة.
2: من هب راما
3: لكل الألوان اللي عندوها ما بقيت من أتحملش. أنا رجع عبيلي
4: طالع عبيلي اتعلم جيتار بس أخضر لميع يكون
5: شيك.
4: بدها نقطة
6: طبعا.
4: انت دارس نقطة لا
6: شي أكيد.
4: دلني عليها ايه.
6: ايوه هيا اللي بدي اياه.
4: فيك تعطيني شي دروس؟
5: حكيني بعد 3 شهور
3: يا جماعة.
7: هو اخدك مع فنزويلا.
8: انت بدك تاخدني على فنزويلا؟
9: لك شو مفكرتيني يعني؟ انا جايب شارل ازنافور عالي فتمري ب73.
8: من هو هيدا؟ مش معروف
9: لك ايا. شايف اخر سنترال الكترونيك ركب ببدره؟ هيدا انا جايبه.
8: بدي شي بروفيشنال.
9: طب لو لايك معي كراء مودع صافي لو عندي مشروع كله مصاري.
10: لو يا تسلم لي ليك بين هالاجر وهالاجر.
11: لك يا خيي ما قصت لوقة ما قصت لوقة. في فتيل بالارض.
10: لك يا خيي ما في فتيل. هيدا التخته ليك ما عم بهز.
11: عم يرقص معلوم بس انت ما بتحس عليه.
10: لك يا عمي ليه
11: هلا هلا هلا اتخذ شيء وهيدي شيء.
10: ليك جبت بيلو 7-8 سنتي فرق بين الاجرتين.
11: لك مزبوطة 200%. انت شايفة هيك من عندك من هون مبينة زي بقى.
10: تخي وينو معك زي بقى.
11: لك معي معلوم زي بقى بس ما اصلا لو في 7 سنتي فرق مثل ما انت عم تقول الا شيء كانت بتهدى هيك على الارض. كانت بتقلب دغري. قوم شوفها من عندك.
10: لك يا خي انا ما بدي شوفها. انا بدي استعملها. ليه
11: تخيل اني رح اشوف اياها. وهذا الزيبه لك
12: يا هو عملك.
10: اهلا ستنا.
11: لك يا عمي انت وين ما انت اتصلت فيه واني ناطر تليفوني.
3: وقع تليفوني من الاتاجير اللي عملت لي اياها وانكسر وسافرت بعد ما اشتريت واحد جديد.
11: ما بيصير.
3: بلا صار.
11: ايه على كل إن هيدي مسطرة. انت قلتي لي اعمل لي اياها مسطرة لا تجربيها.
3: جربتها.
13: هون معلش من بعد اذنك لحتى
11: اذا لحظة وكون معك. والله ما بيصير الا على خاطري.
12: ليك انت عمالك يا حي
11: روق. انا حامل ازاي بقى غلط
12: هيك هيك يا حي
10: شيء. يا حي كيف عم تزيحها؟ ما بدك ما
11: لازم. ما عم زيحها ما عم زيحها زي بقى هذا. انت شايفة هيك من عندك من هون.
10: ولك يا عمي
11: أقول لي بالك يا خيي لحظة تغيرت عمالك هيك هيك ها شايفها؟ يا حي من بيني على الميلة يعني كنت حامل الطاولة عوجة.
10: لك يا خيي أنا شايفها إيه بس لازم تكون مثبتة.
11: يا خيي شو أنت ما بتسمع أخبار؟ من بارح صار في اجتماع لنقابات الحرفيين وقررنا بالاجتماع بالإجماع إنه منركب ومنجلد بس ما منثبت. وهي الست موجودة. كيف ستنا يا حي ها؟ عظيمة

0: أنا بهمنا أنتوا تكونوا راضين عن الشغل. ما أنا شو عملت؟ ما أنا شو عملت؟
1: مدروس؟
0: ما أنا بس أعمل شيء. ما أنا شو عملت؟ زي بقته.
2: ما أنا شو عملت؟ أنا قلت له على أساس ما عم بفتح لمين من كان، تبقى بس تيجي أنت ادق دقتين لا نعرفك ونفتح لك.
3: ولا شو بدك بهالشغلة؟
2: ولك أنا قلت له هيك لحتى لي بس يدق دقتين أعرفه إنه هو وما أفتح له.
3: والله منك هاي.
2: إيه لكن
3: تاكسي
2: وين رايح عن وين؟ تاكسي لوين وصل سيس؟ طب سيرفيس لوين وصل؟
4: ما هون وين وصل؟ لهون.
5: لوين واصل عم بيقول لك؟ طلع تفضل.

0: هنا راديو كوكبة.
1: راس المطرح ما
2: شو سر يعني؟ شو رايح تساوي اشي عاطي لقتك؟ لوين واصلوا ليه؟
3: واخرتها معك؟
1: وخي انت تركني ما دخلك فيه.
2: روح مطرح ما بدك من اسرك، بس احترم العالم، الشعب اللي حولك.
1: موديله غلط
2: بيسوى مشي بوجهك المسك.
4: ممتاز. والبلاد اقتصاديا بحالة.
5: لحظة، الاقتصاد شيء والاحتياطي شيء، أعيدها وأنا مصر على أنه احتياطي الذهب ممتاز ولا خوف على الليرة بطمنكم جميعا.
4: لماذا أنتم تتعاملون بالدولار وأنتكم عملة لبنانية واحتياطي الذهب ممتاز؟ هل أنتم أمريكيين؟ الدولار عملة الشعب الأمريكي.
5: الحقيقة أنه هيدا موضوع شائك ولسنا بصدد البحث الآن لديك الوقت. نحن لبنانيون بكل ما في الكلمة من معنى. بعدين ليكي أنا ومن على هذه الشاشة أدق ناقوس الخطر. إذا المجتمع العربي والدولي ما رح يقوم بواجباته تجاه لبنان، لبنان قادم، نحن على شفير الهاوية، وهي الشغلة إذا استمرت قد تطال الكيان اللبناني برمته. وشكرا.
4: لكن
5: أرجوك لا جواب، يعني لا جواب.
6: خلاص بسيب. أنا بتريد مني شيء؟
5: لا، بس أنت خليك معهم، خليهم يصوروا إشي واقعية أكتر من واقع البلد. وين عقليتك؟ روح فهمهم هالشيء.
6: يلا يا وجه.
5: إيه ده؟
7: ده إشياء
5: عمالك
7: بدك تروح تسمع. أنت بتستعمل لي كلمة ناقوس الخطر كتير، غير قد تطال الكيان اللبناني برمته وغير شفير الهاوية. أنا حرقت لي قلبي هيدي كلمة ناقوس الخطر، وإنه فخامة حضرتك عم بتدقه. ليه أنت سامعه شي مرة لناقوس الخطر؟ سامعه؟
5: إنه لا سامعه، ما هو منه شي.
7: منه شي؟ رح سامعك إيه؟ فيليب! أوكي! ماتو؟
5: إيه شي رهيب.
7: بتحب سامعك شفير الهاوية؟ غير شي
5: متشكر. لا
7: لهذا لو شي مرة فعلا دقيق خمس ثواني بس، ما كان بقي منكم مين يخبر؟ لو صدفة بقي مين يخبر، ما كان لقي واحد ليخبره. ما انتو ما بيصير لكم شي، انتو ما بتموتوا، والذي انه ما بتغلطوا يحرق في ارضكم. ما بس ما تخاف هالمرة، ثانيه جاي قريب. صارت بكرة بس يبلش يطلع رون بكل المحافظات، رون صغير يا لدي بقى تذكرني، ويمكن بده يطلع ريش كمان، بعدني ما حصرتها بس جاي قريب صارت. المهم انه انت من هلأ لوقتها ما بقى تجيب لي سيرته هيدا ناقوس الخطر، وفر ريش على العالم. يلا روح. عم ما انصحه. شو يعني نقوص ولا؟

0: بدنا شي واحد من هذا.
1: هذا الدواء مقطوع استاذ.
0: لك هذا اللي وراك؟
1: ايوه شايفه بعرفه.
0: دينا واحد عمي كيف مقطوع؟
1: هذا اللي شايفه استاذ هو اللي مقطوع. على كل المصير افضل ما تكبر حكي لانه بعدين ما بتكون مبسوط.
0: لك انا ما بحياتي كنت مبسوط. انت ما بتعرفني.
2: بارو
1: ويشتنا.
2: نحنا بنعرف مسجل عنا عرض كتافه للاستاذ.
1: ناقصتنا بس فينا نقيسه.
2: ما في لزوم بارو، فيه ويفرجينا ايه.

0: الخريط، بس بدك تجيبه من النوع المنيح.
1: ايه طبيعي، شو بدك حقا؟
2: كيف دون كوكب؟
1: اهلين، الحمد لله.
2: وإيمان شو أخبارها؟
1: إيمان والله خطبي.
2: إخي سلم لي علي وني كثير، ما تنسى.
1: وصيت، أوكي.
0: هيدي 300 دولار لهلك.
3: مصاري.

0: مصاري مصاري
1: دموزيل. عفوا في هاي هلا شفتها هذه غطا البطاريات ناقص تاع المسجله.
2: هيدي مش من عندنا شريه مسيو.
1: كيف مش من عندك هلا بعد ظاهر من عندك والمدام سلمت علي كمان.
2: اكيد مغلط في حدنا محل هاي فاي هو بيبيع هيك اشياء اكيد ملخبط.
1: دموزيل هلا دفعت لك 300 دولار. انا
3: شو هيدا؟ شو هيدا؟ تلفنت؟ شو الشعب هيدا؟ اندبوري وين الدولة؟ وين هي هالدولة ترد عنا هالمجرمين؟
4: ممكن مدام تخبرينا كيف صارت بالضبط؟
3: كانت وقفة حنان ليكي بعدني عم برجوك وبفوته هو عامل حاله بده يشتري وفجأة لقط المسجلة بده يضربها فيها على راسها يقتلها يعني لا يسرقنا. يا رب تغلق الله ستر لو ما نحن مستحضرين. لك إذا مش دولتنا قادرة تحمينا مين؟ كنا أسرع منه عم بيقله مجهول عرواء شو بدك بالمرة وإجا ليشرحه الفرد بكل تهذيب. طلعت رصاصة بالغلط رصاصة.
5: ما طلعت أنا بسايب على الواحد خالصة ومن الأول ضربة.
4: طب مدام شو بتحب تقولي إنه تضيف شي للمسؤولين بالدولة؟
3: أنا بدي أسأل أنا وين الدولة؟ وين هي هالدولة؟ فرجونا. نحن مين بيحمينا؟
6: وين هي هالدولة؟
4: ليش في دولة؟ مسابقة أين الدولة برعاية سنة طوحت؟ تفضل أستاذ.
7: دولة أي دولة من هون مصر؟
8: مرحبا دولة يا عين لا حياة لمن
4: تنام. أستاذ
9: ما في دولة لسوء الحظ ونحن حذرنا مرارا وتكرارا.
4: شو رأي المواطن العادي؟
7: نحن منطلب الدولة وين الدولة تلتفت فينا؟
4: ترقبوا صاحب القرعة نهار الاثنين المقبل. أين الدولة كل نهار اثنين الساعة 8:30 مساء مباشرة بعد الأخبار.
7: ما في شعب انت الصادقة.
4: صحيح بس هيدا 4:06.
7: بس سجليني يا هدي ما في شعب.
8: ما في شعب لو في شعب
4: بقدر اشترك باثنين؟ أكيد. وين الشعب؟ ما في شعب.
6: وين الشعب ما بيقوم؟
0: مصاري.

0: في هن وانا
1: لا من ورا موتور
0: خلي مولاه يحكم
2: ما قدر اساسا بيت
1: مخبى يا خرا
2: ماذا الذي يحصل
0: ماشي انهم يتحاسبون اخر شهر كل شهر سلب فيه لزوفرية فيه لزوفرية
3: ارمي سلاحك اطلع
0: وي الفو باديكار
3: اوكي شباب اوكي يا حلوين شو باصر صحتين على قلبك بارونو لحلال عليه
0: صفر خمسة
1: فيني
0: وي خلص دفع له ما في شيء تخيل ما في شيء ابتهاج لانه سفني ابتهاج ابتهاج لبسوليه لبسوليه
4: خلص خلص
0: ما في شيء
1: كيف تكسر من
4: لا عم يلكم ابتهاج اخوانا برايح انت وياه
0: لقد تهاجم خيون يا خيون كيف تقول بلاك
4: بلاك يا خيون
1: احكي احكي بالبزيز
2: معقول انتو بتشتغلوا مع بعض وانت مرافقه
3: انا مرافقه المفضل
2: كيف تعوز عليه بركي قتلته
3: لك هلي انا اتدميت لإله كل شيء
0: خلاص
3: بس تسنع النار بدنا نقبض بدنا ناكل من دور منشحد يعني
0: طيب.
3: هاي كلمة في الامر
1: زهرت لا يحاسبنا عن معرفة
2: شو بصر
0: زهرت البناء
4: لك مصاري مصاري مصاري مصاري عالطالع مصاري عالنازل مصاري
0: بس مصاري ليه ليك اذا بعد بسمعك عم بتقول مصاري وبتحزك وتتهضم لي بين العالم ومصاري الله وحده بيعرف شو معقول يطلع معي
4: طب لا يسيدنا
0: هيك
4: لك ما كل حديثهم في مصاري حتى انه عم يحكوا شيء ما دخلوا بالمصاري في كلمات كلها مصاري
0: ايه انت ما تتعاطى وحاجة تقول لي مصاري هيدي.
4: لك يا عمي اسمع شو طلع لي منك شريهم لجميعة بيعه بيعوا طالوا ظهر البيعة بالجملة طول بلا غلة شو دخل الطول بالغلة
0: ايه
4: مصاري
0: وزة مظبوط
4: بس لك كل الحديث يا ملايكي مش قبض جد قبضوا اياها حكيني سلف بيسلف هم بيحكي بالتقسيط وبيربحك زميلي
0: سامح
4: خذ واعطيه الغالي بيرخص لك انت غالي وطلبت رخيص شو هيدا مصاري
0: اختصر يا عيني
1: اختصر
4: شو بدك تكلفني
0: اختصر
4: شو بدك تكلفني بيروحوا فرع عملي ما بيسوى فرانك راحوا فراطة لك هالكلمات غالي عالبي قال مين الله يوفيك تعبك خدلك شو بده يوفي وين مصاري وحياتك على الغالي سيدنا سيد
0: بعرف بس يا ابني مزبوطين اختصر هلا شو بدك تقول لي
4: هلا؟ قال دفع حياته ثمن لوطنه
0: ايه؟
4: لما اقول لي هالكلمه
0: شو بدك فيه انت؟ لا مش معقول
4: لا خي دافع دم قلبي جيتت معه كسبنا شوفتك البوكر هي شو بعدين لك شو لك معي؟
0: بحسن.
4: شو لك معي؟ مركب اثنين عياري والعياري شو؟ يعني داين والداين شو؟ مصاري عمول حسابك تمرو شو بيقول له هداك حسب لمين حسب هيا ساعة قاعد وحسب ليش بتخسر يا زمرات نربح شوي زيتي
0: كلامك
4: جوهر وجودك ذهب
0: سيلانس
4: لوين
0: ليك يا سيلانس ويا الله بحسب الله ما خلقك هاي كمان مصاري هاي كمان
4: بس سيدنا كلنا حسابك
0: ايه مش مهم ولمالك ومالي مالك ومالي من شغلة عدة
4: وامرك بس طول بالك علي شوية.
0: بلعب انا وياك بالمصاري هلا
4: طول بالك علي شوية بس لو ما حكيت كنت غنيت مصاري
0: لا
4: بامرك
0: لا
4: انا بامرك انا بامرك
0: خليك باحترامك بوقارك اطلع تفضل فيلسوف
4: بامرك سيدنا انا تحت الامر
0: شو بتشتغل الولاد
4: والله ما عندي فكرة
0: كيف ما عندك تشتغل ما عندك فكره
4: انه لا لا انه غير شغلي الاساسي قصدك سيدي
0: شغلك الاساسي
4: نعم غير
0: شغلك شو شغلك الاساسي
4: سيدنا انا مترجم من العربي للعرب
0: كثير كثير هيك ليك انا بدي اعرف شو بتشتغل من شو كتفك كافله
5: انا مؤمن بالطب العربي.
6: شو يعني؟
4: يعني التطعيش. بس سيدنا هاي وقتها شد شوي زيادة وهاي بالطب العربي بتصير. بس لايك سيدنا بعدني مؤمن بالطب العربي. لو تعوجوني كل سوا هو الطب الوحيد النافع وعصوله.
6: ليك
4: منك مسدينة انا هاي بدي روح جيبك. نعم نعم.
6: جوعان؟
4: نعم.
6: حاسس جوعان ما هي؟
4: لا مخور من الجوع.
6: ليه ما بتاكل خرب وتخلص من خلصة.
2: معكم مباشرة من قاعة حدثات لننقل إليكم وقائع السعد لن إلى الشاعر الشارع موريس غيمال ونحن بانتظار أن
7: تناديني وأسكت تناجيني وأصمت فهل أنا صموئيل بكت وأكبت.
6: هاي قف اخلاقيا لا يجوز شو صار هلو شو هاي ترومبت
8: ترومبت
6: ادب عربي وترومبت
7: حضرت الضابط حضرت الضابط كان
6: شو؟
7: متواصل مع اللي عم بقوله
6: شو متواصل مع شو
7: مع اللي عم بقوله
6: شو عم بتقوله شو اللي عم بتقوله
7: امسي
6: شو هل طلع شو قاطع لبنان شو هاي فوتها فوتها كثير هيك يلا تابع ما تخليني بوقفكم هذي شو تسموها انتو
7: امسي
6: امسي يلا امشي انسان انسان زميلك انسان
7: تناجيني واسفر
6: ما حلوه
7: تواسيني وادبر فهل انا انطول شيكوف ومغفر
2: قطع لي ايدي
9: حطي
7: انا القصدل الكبير نقط نقط نقط يليها ثلاث نقط اروي لي نقط اروي لي آخر نقطة فأنا وأنا أحب الضحكة فقط
2: هاتو خل
3: عيبوا له هاي محاضرة
10: لك أي لكتشر أي أمسية أي محاضرة أنت كمان
11: ليك شو رح أعمل لك فيهم بس
2: هل هالقصائد رح تنزل ضمن مجموعة بتصور
7: ليه قصائد تانية رح

0: تحدد اتجاه القبلة، تعرف اتجاه بكركي. نوبك
1: بردي سني جيلي مروني.
0: نوبك لا مجهولة لديها. نوبك
2: made by Sirita for Lebanon.
3: كل نهار خميس وسبت دوخم عنين أنين سيدة الرقص الشرقي وفرقتها الأكسترا استعراضية.
4: والله بترقص.
0: عصابة سلب متخصصة بالليزر ديسك ومسجلات الدات والداش للسيارات تبحث عن قائد أو مخطط للعصابة حائز على شهادة بيتي أو تي اس على الأقل. فالعصابة مسؤولية تكنو علمية. للاتصال ليلى شخصيا.
5: نكون حيث سكن.
6: سكن سكن سكن سكن الليل.
4: هذا بعرفه هذا.
7: مربع مجان يفخر بأن يقدم لكم الراقصة سنجيتا سيدة الرقص الشرقي وفرقتها الهبة الاستعراضية. لا مجان للحجز.
4: كم وحدة هون؟ هلأ مين هي اللي هي سيدة رأس شرق؟
8: I don't know sir.
4: مين؟
8: أنا لا أعرف.
4: مين بدك تشوف؟ مين عم يسألك؟ أنا لازم أعرف. هاي شغلة مين بيحددها؟ هاي دي مفروض شغلة الدولة تحددها. مفروض؟
8: نعم.
4: ها شغلة جديدة. هلأ لك مين أنت بتحضر التلفزيون ما هيك؟
9: نعم سيدي.
4: مين هي اللي هي يعني إنه سيدة رأس شرق؟
9: بتيجي لرأيي؟
4: ايه.
9: أنا بعطيك رأيي أنا.
4: لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك
9: لك
4: لك لك لك لك لك بينزل الواحد لحديد سوالفه عقلته.
9: نعم.
4: شي تشيله بيرجع بيفوشه هيك.
9: ايوه
4: عرفت شو بدي اعمل. عرفت شو بدي اعمل.
9: ايه بارون انا كتير ادمي بدي اكون ازعر. مش معقول هيك مثل الختيار او شي عجوز بدي اتزعرن عتقيل. كلهم مواطنين مثلي بس انا مواطن عادي. وليه طيب شو هني اكسترا؟ معقول صار عمري 45 سنة مش قاتل واحد او جارحه ببطة اجره؟ ما ضروري اقتله. خربان بيوت بوركو يا خي مثلا عم تفهمني؟ إيه ما ضروري اقتله انه اوسع عليه ارهبه موته خري فزع.
10: بدك تطلع هرمل؟ انا بعرف ناس مقومة تعمل عملية ضد أتراك.
9: أنا الأتراك ما أزيني. أنا هولي هولي اللي عم ينغلوا هون هن اللي حارقين ديني. يعني كلهم إكسترا وأنا مواطن عادي. أنا عادي يعني بطبيعتي. إيه بس يلعن إختها العادي.
11: مبروك انت ربحت استاذ مع هالكلمة حصيرة شتوية صينية. مبروك.
9: الله يرد عنك. بس انا كيف ربحت؟ ما مشترك بشي.
11: مش مهم.
9: غريب مين؟
11: هلا كمان ربحت جايزة تانية.
10: شو قلت هلا؟ تذكر شو قلت؟
9: انا ما بعرف شو قلت.
11: لك اذا بتعرف شو قلت تربح كمان جايزة. وين حضرة الزابي؟
12: بعتوا وراه في تمساح الفيت على محل تياب بشارع السادات.
11: بيطول؟
12: يمكن يكون قوص وما بعرف.
11: هو حضرة الزابط مطول. العمى شو هيدا؟
12: انكسر الشر.
11: كومو إله صوت الشر؟
12: كيف لك؟
11: أول مرة بسمع فيها.
12: وآخر مرة. أنا حزين كتير اليوم. في شيء إضافي تعاسي عن العادة.
11: أنت حزين؟ شو بتقول لكين إذا اشتغلت عن حالي؟ أنا ما بقى قادر أتحمل على الأخير.
12: أي أخير؟ أنا ما عم بعرف الأسود من الكحلة. أنا كلساتي أجلك ما عم بعرف.
11: هاي قصة. أنا رح أطلع من تيابي كحلة أسود ما فرقة معي مغلقة. أنا هلأ سيفة حبتين فاليوم 25 ميلي جرام ولا كأنه في شيء عم برقص بعدني.
12: أنا بعلك موتولون لمعلوماتك مثل المعلل. أنا بضيف الموتولون بأوساطي. بعدين الله عافيك، بعدين خليني فرجيك إيدي.
11: هي حرام عليك، أنا الحكيم بيعمل لي إبرة ديميرول بضل وقت منفتح عيونه بيقول لي غريبة أنت ملا مرة.
12: أنا بخلط الأفافورتون مع الديميرول بإيده بطرقع، وبعود لما أحسهم زكزكوني بالإيد بطرق الهيروين شخصي بالإيد التاني. خليني فرجيك إيدي.
11: أنت هي التجريتون مع كريكتيزول عالريق، أنا هول بخدن مع بيرة سودا وبرش فيهم ملح روحيا.
12: عرق بلدي معك راش
11: حضرة الضابط.
1: عم مسؤوليت مين؟
11: إلي سلعة ناظرة فقعت.
1: إيه شو بدك؟
11: كسرين لقزاز الجاكوار ومجربين روماتيت الدهش.
1: مين بتعرفي؟ بتعرفي حدا منهم؟
11: لا المجهول.
1: كعيني مجهول، ما خبرتكن عنه. إنسان أزعر يعيش فسادا ومني رخي بكل الأحوال.
11: لا بقصينا نتحمل.
1: مين بيريده؟
11: ما بدي تشكى ضد مجهول، بدي تشكى حدا معروف عرف.
1: أكيد أكيد. خليك لك.
11: ما في حدا معروف.
1: يا لحظة، يعني في تشكت ضد جورج واتسو، هذا معروف.
12: أنا مغروم فيك.
1: هلا
12: أنت خلقتي لألي، أنت التايب تاعي.
11: بس
1: ليه؟
11: تردني
1: لحظة
11: بس.
1: ليه؟ شو بيك ليه؟ ما بعلمي حزين أنت؟ شو بيك؟ تجي تاك دغري.
12: أنا يائس.
1: يائس؟ يائس وبلا أخلاق؟ ما صاير هيدا؟ هيدا شو هنيك؟ مش جاكوار دخلان؟

0: مكانك. قف قف قف قف يا خي. قف عم بقول لك قف.
1: ليه ولو شو بيك عم تطوش علي؟ تركني
2: ابو الغسالة اللي كاحله.
0: ما تبلشوا تجمعوا لك، شفتوا عم بيسرقها
1: وعم بيسرقها بتقوصني؟ ما احكي معي مهنة دغري. شو هيدا يا عالم؟ وين الدولة؟
2: طيب معقولة؟ عطبت له اجره.
0: انجع مسحتك ولا ما تعمل حركات
1: حيوان.
0: مين حيوان؟
1: عطل طيب باجري بامريكا مالك حق تقوص على كحلة.
3: بس
1: انت كيف تتفرع يا هنشري بتعمل هالعملة؟ الله يسامحك، ما انت قلو بالاول.
0: شو بق لك لك لك شو باصي؟ ما تبلشوا، شفتوا عم بيسرقها بام العينة.
1: عم بسرق بدي اكل، بدي طعمي عيلتي.
0: طعمي عيلتي
1: شو؟ كيف؟ ليه بدي مسح في الارض؟ لا يا انت عارف حالك منين عم تحكي؟ شو بس يا ولد؟
4: يا
1: رئيس ايه؟ يا
4: عندي
1: ولاد بدي طعميهم.
0: بدك طعميهم فتفة، طعميهم شي تاني ليه؟ شي قطرة يكون.
5: ما ذكرت السن؟
6: لا شيء لا شيء، هذا حادث أمني عابر، بس ليك الضابط خلص.
2: حديد بحديد.
0: لحظة لحظة لحظة، دورة المطلبة مطلبة، مين بدي يكون في وراك؟
1: انت عارف حالك مع مين عم تحكي؟
0: مع مين؟
7: انت عارف حالك مع مين عم تحكي؟
0: قرايبه هل
5: حضرة الضابط
0: طعم الفقير. طعم الفقير طعم الفقير طعم الفقير لحضرة طعم الفقير. ما حدا طعم الفقير على فترة هلا، ما حدا بطعم الفقير. شو بصي وش دعرف شو بدي سيرها؟ شو بطعم الفقير؟
5: حضرة الضابط ماذا يدور أمنيا في لبنان؟
0: إني أدور وحدي.
5: هل لبنان تعفى برأيك؟
0: لك شايفة كله هول؟ كله هول اللي شايفتين غلطانين وإذا أكثر، يعني لأنه بهين ما دخل ديمقراطيا.
5: لكن أنتم نظام ديمقراطي.
0: أيوة.
5: وهو العكس تماما.
0: طبعا ما دخل، لو عملك بدخل لك إذا تذهبين إلى هوسبيتال طابق العناية الفائقة وتجدين 20 بهيمة، ما في منهم بهيمة فائقة، وبهيمة واحد صوران على الجميع. مع من تتكلمين؟ مع من؟ سؤال يسأل. خلصوني عندي 100 شغلة. عم بيصور هذا؟ شو ما بطلع فيه بيعمل لي هيك؟
5: نعم نعم نعم. Вы, пожалуйста, возьмите себя в руки, успокойтесь. И продолжим наш разговор.
0: Окей. Окей, окей. Все. Хватит.
5: И все-таки продолжим.
0: Большой.
5: При чем тут большой? Мы продолжаем с вами разговор.
0: Какой-то, она амбелик большой, мы сняли камеру. Халсин. Барев, она бы луга, бакрини, что это? Лек, бахфаржи, киши, для тезлила, азели, кан, ману, мшуата. Это, лакад дабатна, азель الكف. يسترده كله حشيش. وين؟ بمحل الحلاقة التزيين النسائية، قاعدين عم عطين الكسوار وعم بيحموه فوق ليسيحوه. صور
5: حضرة الضابط
0: كله حشيش. صور
5: عفوا
0: افيو افيو لا لا يخب ثواني.
5: حضرة الضابط
0: اخبته
5: أليس هذا الكف نفسه
0: الذي هيضل معي بس
5: الذي صورناه منذ يوم.
0: كلا
8: بسافي ديجا 5 فوا كون فيلم
0: 5 فوا. اوكي
5: يجب ان نكون مقنعين للمواطن الاوروبي الغربي.
0: روفوان فلقت حاله، روفوان فلقت حاله، روفوان هذا مسموم، هو جاي خلقان مسموم عنده. ايه ماشي
5: حضرة الضابط يجب ان نكون مقنعين.
0: نحن مقنعين. مقنعون مبتدأ وخبر.
5: ربما
0: كنا مقنعين، نحن مقنعون مظبوط.
5: ربما تدعه في كيس وراك مثلا.
0: لا لا لا
5: او شنطة.
0: شو بدي اعملكم اخراج
5: او شيء؟
0: انت ما بلاقيت شو هذا؟ انفجار ما في انفجارات، وين في انفجار؟ صورته؟ امشي انفجار.
3: عفوا عفوا، سؤال بس، انه كيف في هيك شيء طريقه استشهد ايه وارجع اشوفه على فيديو؟ انتوا حريفين حريفين بالفيديو، انا ملاحظكم هيك.
5: هذا ليس اختصاصي، انا مراسله.
3: صعبه هي بس يلعن اختها لو لها هيك شيء طريقه كان. يعني
4: وينك يا زلمه؟ ليه الجفا؟ ما انت اللي قلت ما في شيء بيفرق بيناتنا. حياتي.
9: ايوه
4: حبيبي، قلب واحد نحنا، ما هيك؟ وانسى الله على الايام تقبرنا وتقبرني. ها حبيب قلبي
10: اخوي، كل حياتنا اسنان.
9: ايوه
10: مسيحيه هيلك بس
11: الى مستشفى. مون ديو.
12: شعر سكان بيروت القاطنون بين منطقة الزلقة شرقا وصولا حتى أطراف الرملة البيضاء جنوبا بهزة خفيفة ظهر اليوم، وقد شعرت بها شخصيا بشكل يفوق الوصف. ليتني. وقدرت وزارة الاقتصاد قوة الهزة بدرجتين فاصل خمسة على مقياس أبو علي، أي بنسبة تصاعدية بلغت 0.7 عن آخر هزة أيلول الماضي. هذا وقد استنكر الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسته ماتيلدا بشارة أيوب الهزة، وبيان الوزارة التي وصفته بالاستهتار والرجعية، وأضافت إنها العمالة المفضوحة.
13: بعد الإعلان، سعدان من نوع أورانغ أوتان ينقذ مواطنا في عرية كان يعلق على شبكة خط أبو وئام وعلق فيها.
14: لأول مرة في لبنان، الساحر الروماني جوجا وصديقته الفاتنة أنطوسة سيدمرون أعصابكم ليليا في مربع سطيحة. لا ننصح مرضى أو حتى ضعفاء القلب بالحضور.
15: ما هذا؟
16: هذا جديد، مميز، سريع وسهل الاستعمال.
15: كأنها تنقل العدس، أليس كذلك؟
16: أجل، إنها فعلا ماكينة العدس الجديدة، لا داعي للتنقاية بعد اليوم. أتسو، انظري بنفسك. أتسو، دعيها تنقي العدس. اسرعي سيدتي، الكمية محدودة.
17: Made by Sirita for Lebanon.
18: فونجا فونجا بستيدس كوتيا.
19: فزعين الرومان بالسحر.
18: Yes sir. فونجا
20: لك افتحي علاقتهم.
18: ييه يا ربي،
20: لك افتحي رح اختنع.
18: يا شباب، هاي شباب، بدنا الشباب يساعدونا رح نموت.
19: ايه انت بتعرفي عربي؟
18: ايوه خالص عربي، خلصني يابا.
20: يا عم افتحوها.
19: يا عم كيف بتفتح هيدي؟ في لها شي سر؟
18: ولا سر.
19: لا لا لا لا لا لا لا
18: هون في لها، هون
20: هون.
18: يا رب ادخل لك السلم. اختاري روح فيك رومانيان.
19: ليه
20: ايه
19: فرقوا له.
20: يا عم
19: افتحوها.
21: اهلا
19: محجوب حبيبي.
21: الرساله الشريفه
19: خلي ليها
21: اللي بحمر سيدنا.
19: اهلا بسطالي
21: الاهالي. سيدنا الله معك.
19: اهم شيء الاهالي،
21: طولنا عمرك.
19: تعاون الاهالي مع الاجهزه هو اللي بيصنع.
21: شكرا سيدنا. هذا السحر الروماني.
19: شوفوا
21: بالعلبه، علق
19: علق بالعلبه. يلا شيلوا شيلوا بلا معلمي، لو بتشيلوه من هون.
21: طلع طلع سيدنا.
20: هلا خلينا يا شباب، الله يحفظكم، الله يقويكم.
19: الحمد لله على سلامتك.
20: الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. انت
19: هذا انت
20: سيدنا؟ تركني ارتاح.
19: روماني يا ابن الاحبه.
20: لك لك مش روماني، سحر روماني، سحر روماني.
19: ايوه روماني، ما شفتك على الدعايه روماني.
20: سيدنا معي بنت بدي اوصلها لعند اهلها. وين وين البنت؟
19: صارت عند اهلها.
20: وين عند اهلها؟
19: انت تذكر شو صار برومانيا ب 92؟
20: لك 92 ولا ما عادش متذكر؟
19: روح لذكرك.
20: لك يا شيخ لنجيب البنت قبل.
19: روح لذكرك يا شيخ.

0: وينك؟
1: لا يغيب عن ذاكرتي، أنا كنت عم فكر أكتب مذكراتي. يوه بلاوي فيه، بس مني فايق عشي.
0: كيف رح تقدر تكتبهم أستاذ؟
1: بدي حاول أتذكر لأرجع حقيقتهم. أترولي كمان ذكرتي على الحاجز وقتها، لأني صار لي زمان ما شفتها.
2: حضرة الضابط، حضرة الضابط، حضرة الضابط، قوم قوم.
3: حلو هيك، حلو هيك.
2: حضرة الضابط، حضرة الضابط، قوم. احتراماتي، احتراماتي، وقف وقف، هدي. هيدي شغلة بعد ما صايرة. هلا أنا علقت لك وسام وشيح معارف أرز الأرز لأكبر شيء. بص ولا كلمة، مد إيدك. أيوة هيدا الوسام على جهودك يا حامي الحمى، بس ما راح تقدر تلحق عليهم. شو ما عملت ولا انت ولا غيرك؟ دعان شبابك
4: مين؟
2: رجع نام بعدين في ميتينج.
4: مين؟
5: لا جي 85 دولار من ارمينيا.
6: هذا اكيد مخبيهم بصدره. جرب انت تسكو اعراض
7: يا خي. خليني اني سنتر، اني اسرع منك. بعدين هيدا الهبيل ليه ما بيشترك معنا؟ ناقصنا كورنر في ضعف.
6: هبيل
7: ضهر زعان لحظه ما مستاجي يفوت، عارف حاله رح يكلها.
6: قوم خبطي هالليلة شي 85 دولار.
5: انا هون من اليمين ما تخاف، 85 دولار فرد ضربة.
8: اعزائي وصل له 85 دولار من ظهره بارمينيا، وممنوع ممنوع لعب الايادة طبعا، لازم يقدر يوصل لعند حضرة الصراف. هو شطارته
7: فيها.
8: طف لورا بليز، بليز لورا بليز. وين 85 دولار؟ كان عبور الاستاذ بالمجتمع واختراع رائع برعاية بطاريات كوروهاي. شو شعورك استاذ بعد الاختراع الرائع والنجاح؟
2: انا مبسوطة كتير. ميرسي مش نصهرك، انا مش كوروهاي.
6: الخمسين بايزة ما تمشي.
8: ليك بحياتك بطاريات احسن من كوروهاي؟ اكيد لا
2: لا لا اكيد.
6: ويني الخمسين ما بتمشي هاليكي، ما قصة
8: كبا
2: كبا.
6: انا ما كبا، انا بردها لصاحبها، المهم ما ترجع لعندي.
5: كيف ما بتمشي؟ كيف وصلت من ارمينيا لهون لو ما بتمشي؟
2: كبا
6: ولا يمكن، ولا يمكن.

0: تسأل يا أستاذ، هلا حضرتك تسأله وهو بيجاوب. شو عرفه هو؟
1: ما أنت ليه بتضل تعل؟
2: فيك تحط عن جاستك.
3: أنا مجمع لكم كلام كل الوقت بتستعملوه بيعبي نهاركم، وأنا بعتقد إنه هالكلام ما بقى فينا نستعمله إذا بدنا نستمر وما ننقرض، وأنا بعتقد إنه نحنا بهالكلام عم نستجلب قوة الشر اللي بدها تفتح الأرض وتمحينا على الخريطة. ما بدي إياكم تصدقوني لإلي، وهيدا إحساسي. رح دخل كل هالكلمات قدامكم لتكونوا أنتوا شهود على السؤال وعلى الجواب. أنا مرة سألته شو يعني لو والله ما بقبل، جوابني بتمنى.
1: صحيح بيقولوا لا والله ما بقبل وبيكون ميتين قد ما قبلنين. بلش
3: بيه. يلا العنوان: كرامة، نشامة، شهامة، تراثة. بزعل بشرفي.
4: بعيد والله.
3: ولا يمكن.
4: يمكن 0.5.
5: 0.5.
3: هيدي يعني يمكن ونص. يلا ميلو.
4: أخت اللي بيطلع.
3: يلا جاي.
4: يلا رايح.
3: مني وعلي.
4: ايرور ايرور.
5: شو يعني ايرور؟ ايرور
3: بس تطلع هيدي الايرور يعني في شي غلط بالحكي او شي ما له معنى.
5: شو الغلط؟ مني وعلي شو فيها غلط؟
3: شو يعني مني وعلي؟ شرح
5: لي. انه مني وعلي.
3: هو ما شرحت شي.
5: لك مني وعلي
3: حتى الكلمة بتستعملها بلا وعي. هيدا الايرور بلا قطع عن حديثك.
4: بلا قطع.
5: شو يعني
3: بلا قطع؟ مجرورة اوكي، ما في بلا قبلها. عيوني انت.
4: العمى بعيونك.
3: معنات الحكي.
4: ايرور ايرور ايرور.
3: من فج وغميق.
4: نو ترانسليشن.
0: شو يعني ليشن؟
3: نو ترانسليشن هيدي كلمات ما لها ترجمة عالميا، موجودة بس عند الشعب العنيد. مش بيناتنا.
4: وين هي؟
3: وين الدولة؟ ما في دولة.
4: تكون يولى عليكم.
3: ما يكن لك فكر.
0: لك شو هالإشارة؟ اكتف على الحل؟
3: ايه هيدي يعني من بعد الاكتف وبطالة. ما في حدا. ما يكن لك فكر. ما في نسبة.
4: في نسبة كبيرة.
3: ما اختلفنا.
4: تأبرنا.
3: بتمون؟
4: بتموني.
5: شو يعني بتموني؟
3: الموني يعني برغل عدس كشكة ورمة زعتر ولا آخر الموني.
5: شو هالحكي؟
1: كثير مضبوط. كثر
3: اخت الكاذب.
4: اختي.
3: انت عارف مع مين عم تحكي؟
4: No translation.
3: ما في شي بيمشي بالقوة بلبنان.
4: من هيك ما في شي رح يمشي.
5: طبعا طبعا.
3: كذا ماذا؟
4: سلطة برازيلية او بوليفية.
3: جنوط عرب.
4: يوسف بيك كرم.
3: مين الاحمر اللي مزوي لك اياها؟
4: عم تشتغل مع معلم غيري.
3: معلم
4: حمار.
3: بلا معلمي
4: يا حمار.
3: مش مشكلة.
4: كارثة. مش مشكلة.
3: مش ناسي.
4: أخت اللي فايق عشي وشو؟
3: ما تخاف منا.
4: هيتشكوك عندك الليلة.
3: هات ألف.
4: هات 300.
3: أنت كريم ونحن منستاهل.
4: No translation.
3: أكيد مليون بالمية.
4: مثل ما الله بيريد.
3: مثل ما الله بيريد.
4: No.
3: أنت السيدة.
4: أنت الكاذب.
3: خليها للتنين.
4: نهار الجمعة الجاي.
3: نهار الجمعة الجاي.
4: خليها للتنين.
3: شي جديد مميز غير شكل.
4: ايه هو الشكل؟
3: حسني
4: مرضو. لا حسن
0: شفت. اعوذ بالله. هيدي حسني لوجه الله بيقولوا له.
3: حسنا حسني مرضو لحسن لوجه الله. مهن حرة.
4: كزلكون.
1: شو يعني كزلكون؟
3: يعني مهن حرة. أرطها وقعة.
4: أرط وقعة.
5: ايه شو اخترع يعني؟
3: يا حبيبي قال أرط وقع مش أرط. ها وقع. هل هلا شو لي بلا وعي بتحكوا؟ مني لي أرطة وقع.
5: منين بيت مين؟
3: قله
5: ماشي الزلمة وحده هيك وأرط وقع.
3: أنا شفت
5: مني وقف دخلها ولا شو بتدخلها؟ شو بدك فيها تدخلها؟ ها؟
3: ايه
5: أرط وقع. هو أرط حاله وقع. ليه مدخلها الأنثى أنت ولا؟
3: خلص طول أرط وقع.
5: أرط هو أرط وقع.
3: يلا
5: إنه هلأ أرطها وقع مأسرع المصير والفرصة الأخيرة.
3: طبعا ما بلشت الطيشن كلها من لغتهم. وإنت مين حضرتك؟
6: أوكي عمي. لا لا حضر الزبط
4: بس
6: مش قصده مش قصده
5: أرط وقع.
0: ليك لا
5: أوصوا بنص جبينه. أرط وقع مش أرط.
0: ما عاد أرط حدا.
5: أرط حاله.
3: يلا خلاص
5: يلا.
3: النساء والأبرياء والمدنيين.
4: النساء برات الابرياء، النساء برات المدنيين.
5: انا هيك بتلفنوا اللي بيقولوا لي مثلا راح كذا نساء بعدين راح مدنيين، عربينه عرب بيخلصوا النساء بعدين بلشوا المدنيين
3: كل شيء شيء يعني.
5: والاطفال هوليك وحدهم
3: رهيبين. بليخ اختها
4: بليخة الى
0: كيف يا اخي بليخ اختها
3: هي ولا اختها؟
0: معلوم بليخ اختها هي
3: الا هي يعني
0: ايه معلوم.
3: طب ما هي رئيس الا هي بدك ليخ اختها انت؟
0: ايه طبعا.
3: انت ما بتليخ حدا، انت ما بتليخ الا اللي مش موجود بوجهك، انت خريان سوري
0: طبعا.
3: يلعن الله
4: يلعنك انت.
3: شفت انت ما بتلعن حدا، ما بتلعن الا اللي مش موجود بوجهك، انت خريان سوري.
1: كثير مظبوط كفة.
3: ناس وناس
1: شغل الاشخاص،
3: ناس وناس كانوا ناس جابوا الناس كتروا صاروا ناس اكتر.
5: لا يا اخي ناس وناس غير ناس بيكونوا.
3: ليه ناس بلس ناس كانوا الناس شافوا الناس كتروا صاروا ناس اكتر.
0: لك يا عمي
5: يا اخي هيك بيحكوا الناس، ناس وناس يعني
3: مش موجودين ناس اكتر.
5: ايه بس فيها خربان بيوت هيدي
3: طبعا، فيها خربان بيوت بتحل اذا كلهم فرد ناس. ضاعت لينية
4: ارمنية
3: ارمنية
4: ارمن لبنانية
3: لبنانية
4: ايرور
5: ايرور ايرور
4: ايرور
3: اتنيناتهم اخرى من بعضهم
4: ايرور ايرور.
1: ممكن فهميها سوري
3: بسيطة، في واحد بالنهاية لازم يكون اخرى من الثاني. ليه؟ لانه ما بيقدروا الاثنين يضلوا اخرى من بعض كل الوقت، في واحد بده يلوش.
0: يا استاذ هذا حكي عادي، هو اللي في غلط هو اللي في ايرور.
3: لا الايرور فيكم وهيدا ماشي على الكهرباء اول شيء.
0: لو انت ماشي على الكهرباء
3: 20 سنتي ولا شيء،
4: 20 سنتي ضرب 2 40 سنتي، 40 سنتي ولا شيء، 40 سنتي ضرب 10 4 امتور، 4 امتور ولا شيء، 4 امتور ضرب 50 200 متر، 200 متر ولا شيء، 200 متر.
5: فهمنا شو سيرة هي؟
3: اوكي دقيقة واحدة بس،
4: 10 دقايق بس،
5: تمام
3: 10 دقايق بس.
4: ساعة زمان،
3: ساعة زمان،
4: نهار ماكسيموم،
3: نهار ماكسيموم،
4: راحة أبدية،
3: حي يرزق
4: حي لا يرزق، حي يزرق، حي يخرق، حي يحرق، حي يغرق.
1: خلاص واضح في اسم
3: كيف؟ الشنكاش
4: نو ترانسليشن.
5: هلا ما قالوا ترجم الشنكاش؟ يترجمونا هن يفهموا، نحن مش مسؤوليتنا هيدي.
3: انا ما قادر فيدك، بس اذا ممكن حضرتك تفسر لي شو هو الشنكاش؟ شو يعني شنكاش؟ غير شنكاش ضيع شنكاش. شغلي بضيع دايما الشعب العنيد.
5: مش معقول هيك التخطيط للمستقبل، كل كلمة ما قالها ترجمة عاهل عجيبة صارت بايظة يعني. هاي لغتنا الأم، هاي الذاكرة الشعبية.
3: لا لا لا لا ما تسيء فهمي، هدوا هودي كلمات ما قالهم ترانسليشن وفينا نضل عم نستعملون وما بضروا المصير.
1: مثل شو؟
3: دامي الحمد لله على السلامة، صحتين عقلبك نعيما ويعطيك العافية.
0: لك يلعن أخت اللغة ما فيها خمس كلمات فينا نحكيهم وما بضروا المصير.
1: بالعكس
0: بالعكس
3: ده بالعكس
5: بالعكس
3: بالعكس
4: بالعكس
3: بالعكس. هاي الكلمة الوحيدة اللي دخلناها ورجع معناتها هو ذاته الوحيدة اللي معناتها فيها
5: بالعكس.
3: لا بالعكس.
7: لك شو بارون انت صاير عم تصين مولدات بالعكايزة؟
8: بارون سولينويد عم بيفتح
7: ايه وقمح بدنا نضوي، انت شايف قمح عم بيضوي؟
8: بارون هذا مش عكايزة، هذا فك براغي شق. شفته؟ وهذا عكاز الثاني لفرجيك فك صليب. روح روح بيّن شي معي روح.
7: والله هلأ عاد بيّن معي.
5: يلا
8: بيّن معي.
5: دقل لي هولي انا في 10-12 فص بعدني عم شوفهم. اذا قدرت منعتهم عن هالكلمات اللي عم تقولها انت على سنة.
3: اوكي
5: سنة كاملة.
3: طيب
5: شو بيصير؟
3: هو بيقل
5: دقل لي
3: النتيجة. اريد تسجيل كل هذه الكلمات.
4: Are you sure?
3: أنت عر.
4: Yes.
3: Okay. هلا بلش ياخد كلمات على ذكرتو.
0: وانا ذكرت حيوان على ذكرتو.
3: أنا. إيش الكهرباء؟ إيش الكهرباء؟ من جاب الكهرباء؟ كهرباء. كهرباء. كهرباء. كهرباء. كهرباء. كهرباء.
0: كهرباء. كهرباء. كهرباء.
9: يا مولد للأماني رجعت عزي وزدت عن خواني. وإذا ترفعت هالإنسان كفي لاستقلال ضوي عن جيراني.
0: ضوي
9: أرمن فأتنا وعم الحزن عفراءه ولدنا ولحتى نضل نعمل يلي بدنا قضى مسعوف بفاضل خيامي

0: عاشوا الروس. انتوا عارفين شو صار؟
1: هذا اليوم صار عيد المولد.
2: عيد المولد؟
1: لا المولد.
0: لا
3: اعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم. وينك؟ شو يعني صار كل شيء؟
1: شو؟ وقف هذا مبين؟
0: وقف صوتك، وقف صوتك.
1: لا وقف.
4: حضرة الضابط، انت بتعرف انه انا صار لي سنة ونص بجمع لكم اياهم كلمة كلها.
0: نعم.
4: وانتوا صار لكم 5 سنين ماشيين على بريز ابو وئام. انا شو خاطر لي انه هلا راح يور ابداع الارمني بالمولدات؟ كنت كبزرها خلص هلا على حمار.
5: لو كاتب زر اسمه سيف ما كان صار هيك.
0: هلا انه شو اللي صار؟
4: نطش من خورة قطار، هيدا اللي صار.
1: لك خضر بحول هيداك راح طبعا جار.
6: لك شغلة فيوز هيدي اكيد مليون بالمية.
7: هيدا غضب الله. هيدي مواصيل الكفر، ما في عيد المولد. وقف المولد.
0: وقف المولد.
6: لك حيقلبوا هيك طبعا جار.
1: يلا ها
0: وقف المولد.
1: شو مشيت
6: استاذ؟ شوف لي عندك في شي دور. لحظه سيدنا بس، كيف تشغلوه هيدا؟
5: لحظه بديتك اشد.
6: لحظه بس فهميني. ايه. يا استاذ فهميني، انت طفيتي ولا مضويتي يا اختي؟
5: ضوا كان انتو طفيتوه.
6: لك ما انا يا اختي. سيدنا
0: والبوس
6: ما واصل كهربا من عن جنب.
0: ليه؟
7: شوفوا الفلبينية يا جماعة، هيدي مبدعة مخترعة. سيدنا
0: سيرتها ايه عفك؟ ما حدا يعجق عليها. سيرتها طلع فيها قادرة تعمل شيء بالنسبة للمولد؟
8: انا ما عملت شيء.
0: بعد باللي
7: اركعوا.
8: ما عملت.
0: اركعوا خليني اركعوا.
9: ما عم تفهم عليكم، احكوها انجليزي وكبروا لها راسها بعد. يلا
0: انجليزي ما في. لكن وينك؟ انا سالت فرنسي. انا عم بطلب من بركي انت بتحكيها بتقولي لها. انا كدوله عادي شو بطلب منها انه هالمولد
8: انا ما بتعاطى معها، بدي سفرها قريبا.
7: سيريتا
0: ايه
7: بس لوك قبل ما مي انت يو كان فيكي على الجنراتور.
0: ما في ما
8: نو جنريتور. انا اعرف بس كمبيوتر. نو
0: جنريتور. يا قطعة الشلت كلام.
6: شغلة فيوز هذه يا جماعة، خليكم معي. عرفوني بس شو مبين على هذا.
0: انا فيوز انا بعرف.
6: سيدنا هودي اكيد شغل هون ما مبين عليها.
7: خلك شوفوا البصارة سيدنا.
6: بصارة ايه
8: يا
0: عم انا شايف شيء.
8: شو هاد
6: هاد هاد هاد
8: هاد هاد
0: هاد هاد هاد هاد
8: هاد
0: هاد هاد
8: هاد
0: هاد هاد
6: يلا
0: هاد
6: هاد يلا ها. هذا ليك هذا لا تعرفيها. هذا بدنا اياه يكون في 50 امبير تقريبا يعني لفي هو. وهذا ما مؤيد عليه ربه.
8: لسه اقعدوا
0: يلا عدوا.
8: انا
0: ما نقدر. انا بدي اروح شوي لهونيك. بلشي تبصر
8: انت الامر النهائي يا ضابطنا العزيز. قول ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
4: خذت
0: يلا.
4: اي فيوز هي مطلوب من جهه برا بلنا دغري.
0: وينك؟ بصري على فكره. بصري واعتبري حالك عم تبصري للدوله. ما تعملي لي هيك. ما في لا نقوط ولا ايه. فقع شو ليه؟ فقع
8: طرد الارواح الشريره.
0: شو
8: طرد الارواح الشريره؟
0: اوف اوف حجم الله. هذه هي اللي شايفه. الله
8: لفيوز لفيوز بينعاز بينعوز كاشف وخيط محدود طيار دوار محتار لو يوقف ما يجوز لفيوز
6: خير.
0: يلا
8: جاييكم فيوز شكله 10 امبير وهو 3. ما يقلع وق من هالفيوز تقرا غنوه نعمل فيروز.
6: يعني اضعف بكثير من اللي
7: مصالح هالفيوز.
8: روحوا شوفوا فوق المولد خط عنجر فالت ومهزوم.
7: ايه والله في واحد فالت في 2 فالت. يا خضر يا ولد
6: حيدو حيدو هيك يا عم حيدو
4: هذا الفتى
6: حيدو
0: خضر.
6: يلا لحظة سيدنا بس.
0: شو عم تعمل يا ابني؟
6: لحظة سيدنا بس.
8: انا مين يحاسبني؟
6: غريب ما عليها كهرباء.
0: ليه؟
6: ما انا شو عملت؟ عم دقروا تدقير سيدنا ليك. ها مفروض يعني اذا في كهرباء يشرقت لانه
7: لك يا ازابير
6: ولا جنسه
7: يا ازابير
4: لشو بكن ولا شو هالطول المتواصل ها؟ انه المهم يكون في قاعده ما هيك؟ لو واحد بيرمي كلمه تعالوا هون يلا كلكم هون عدوا ابتعدوا لا وروا لهون يلا كلكم هون وابتعدوا دغري ابتعدوا كلكم قاعدين والقعده واقفه ما راح يزبط معكم شيء.
5: دخيلك فوق لا يضل فينا نعمل شيء.
4: عم بشركم
0: يلا روح تفرغ يلا نضبه شيل الارمنه شوف شيل الارمنه هذا اخر ارمنه جعان الارمن كيف يصلع هذا؟ هذا هذا كيف يصلع هذا؟ لو عرفوا هيدا عم يدخلون على شو اسمه لو عرفوا على الخزون ايش يعني هيدا انت كبيته ده هو مين كبوه انت كان معك كيس واحد
5: ليك نعم. إذا شربنا وقت الأصيل خطلانيه ونرجع للزون نرجع فينا
4: شو عم تحكي لاش بعده النوريق
5: يا حوة حضرت الزابط بدنا الكيس
4: ليه
5: بدنا الكيس
0: هيا كيس
5: هيدا
0: هيدا اللي كبناه هيدا ما في نتفه كل ما في شيء
5: ايه بدو ياه
0: بدو ياه هون
2: عذراي ام الذوق
5: ونكشفهم منهم هون
2: ونكشفهم منهم هون
5: ونكشفهم منهم هون
2: ونكشفهم منهم هون
5: ها ها
2: مين كب علينا هالكيس كيس زباله ومرتين
0: خير والله يا خير خلاص يا اول مره شو بك؟
2: مين كب علينا هالكيس؟
0: مين؟
2: مين كب هالكيس؟ انت؟
0: انا عندي كيس؟ عندي كيس انا عايزه
2: عايزه عم بتكبوا علي مرتين؟
0: انا خلي عنك بركي باخذوا منك انا وين؟ اوعى
2: مين الانسان اللعين اللي هونيك؟ شو هالجهاز اللي وراك يا لعين تاع تاع عرب؟
4: اللي بالاول انت مين؟
2: شو؟
4: اوصوا اوصوا معك فرد هلا اوصوا مكانه
2: ميثاق بشر انا دين كبير انا قوي من علا انا عريض انا اعرف شي من عرض عرضكم على العريض حدا منكم شايف الرب انا شفت الرب عريض غميق هون بصدري انا عارف اني سمعكم امتى يا عسكري انت بس عسكرك لحياتك ما فيك تقوص على العرض ولا عن سوينه انت بعد معك شي اربع او خمس رصاصات بيدك ما فيها تكبس لتقوص الا ما انا الا انا قادر العنكم من علا واذا طلبت اللعنه بتحل عولاد ولادكم هلا بالعنكم لبنان في عيوني ونكشفهم منهم هون ما لازم ولا لبناني يتعلم برا هاي اشياء غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا والانسان ما لازم يغير تقاليده شو هالجهاز الشيطان لا شو العلم اذا بده يرجع مواطن تقيل تقيل على الهضم ما بينهضم بيفتكر حاله ديك وهو سوس اصفر انا بهضم الديك والسوس الاصفر بيعلق بسناني ها تشمجة دين كبير ونفع البشري زي ما بيتاكل اكل سهل
10: إذا ما بنقدر نكل له راسه ما بينبلع، إنه المعلم ما بيتاكل بلقمه، إنه هلا أنتوا حضاريين ليه بتكبوا علينا كيس زبالة مرتين؟ سمعت فيي؟ لا، هلا سمعتوا فيي، اجتمعوا هلا هون قدامي وشوفوا شو رح تعملوا.
0: هون على الأرض بتحب نجتمع هيك؟
10: مثل ما بتجتمعوا عادة اللي عندك أرض تاني.
9: خدوا طاوة خدوا طاولة كراسي عشرة
10: عندي. اجتماعاتكم بتكرن الضحك. ما تطولوا الله، الله طويل هون بصدري.
0: أنا بدي هيدي.
9: خدها بس هي غير هودي.
0: مفروض تكون غير هودي. لكن نحن مجتمعين، هلا بنعتبر حالنا اجتمعنا وبشكل فجائي موجودين مجتمعين. عن كل شيء على عن شو هالاجتماع بتريد أن يكون؟
10: عن كل شيء.
0: إذن كل شيء بحب نوه بالأول.
11: أنا كممثل وطنية أم بقترح.
0: لحظة أخي، وإذا وطنية أم قطعتني شو بكره؟
11: تفضل تكلتك مع فوق شيء.
0: معقول شيء بس شو عاد غباء؟
10: اجتماع عن اساسكم وعن خصوص اللعين وهالمكان الشيطانية.
0: يلا.
12: اهم شيء نرجع نأمن الكهرباء. مجتمع بالقرن 21 بدون كهرباء.
9: ليكو يا بس يندق بالعرض رح تشوفوا اشياء بعد ما شفتوها.
12: لمين دق بالعرض؟
9: اي عرض؟ اي عرض؟ وهيدا شو؟ هيدا عرضي. ها عرض.
11: خلونا هلا نحكي. مرق طوافي من يومين ونحن ما قدرنا حكتنا.
10: انا فرح سعيد بالهوى الطلق وما عايز كهرباء. المهم انتم بتضايقوني.
12: كهرباء هي الحياه اخوك.
11: مرق طوافي من يومين ونحن ما قدرنا حددنا هويتها. انا بجزم انه هول امريكي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: نحن هون، نحن وين هون هلأ؟
2: يمكن شي محل بمحيط راس بيروت. والله للصراحة أنا ما بعرف. أنا ببعت خضر على البغل، المهم يشوف البحر. بيلقط خط البحر بحري بحري ودغري على وشه.
3: كيف خضر إذا رأى خط البحر على وشه عم بيعرف الاتجاه؟ بركي رايح هو ووجهه طب شمين.
1: ومن هون تطلع الشمس.
4: يا مزبوط شرق
2: هاي. من ناقورة وبنريح عمراني العادة. في أشياء عم يشتريها من نفس الناقورة. جلو عبرغو القشطة العزقان سيجارة توكو بلاكي فرشة الصابون العربي.
5: هلأ الأتراك انسحبوا من الشمال يا ترى.
1: ما في موجات على الراديو.
4: أنا سمعت بالراديو من شي 8 أشهر إنه تركيا إلها شي 6 أشهر انسحبت.
6: بالفعل كان بس قبل ما حضرت الصراف كان عم بيبرد القرون ويتأمن، كانوا عم بيلقطوا بالليل صوت العرب من القاهرة.
2: ليه ما خبرتونا؟
6: وسمعنا نبأ بيقول انه القوات التركية
1: شو الموضوع؟
6: انسحبت من
1: السياسة. هيدا موضوع غيره عنه.
6: قالوا اللبناني
1: الفجر من هون لفلسطين بده يومين ونص. يعني نحن وين هون مدام؟
3: ليك المولد مين جره؟ مين انقذه؟ فينا نعرف من المولد اتجاهنا.
1: هيدا لحظة اللي صار الزلزال. أنا شفت الأرمن جاز وهو حدا ما بعته.
4: والأرمن فتت هلأ.
6: حدا شاف الأرمن مع مين جره؟
4: الأرمن.
6: ما حدا شاف الأرمن. أوكي تابع شو بدكم؟
3: إن النظام
6: ملاحظ
3: الحالي البالي المتحكم بهذا الشعب يجب أن يردم.
1: أنت ما فيك تغير شيء. أنا اسمي القاعدة، أنا واقف عم ضلوا ما قادرة أقعد.
6: الأرمن
1: فيها الطوات الشيء الوحيد هلأ. لازم نحن نكون جاهدين. كلنا نكون مع بعضنا لتشوفنا.
7: ليك الطيور الحية ماما أحلاها. يا طيور طيري.
3: هلأ عيني يجوز القول أنه ليس من الممكن أو ربما المجدي أصح أو لعله لا بل من الوارد الأبلغ إذا صح
1: التعبير.
4: بس
1: بيشوف هلأ خلينا عم نحكي كهربا رح اختنق. شو هالكهربا موضوعة؟
6: أنا أغلب الظن أنتو كونكم ما بتفهموا شي بالمرة قد ما انبسطتوا مثل الهبل في حدا شد بالشرايط اللي واصلين عارف بتقلي الوتا
1: الأبرتون.
6: أيوة هولي جايين من عنجر من عند أبو إيران بتاعكم مشدودين بلوعة على الأد. هلا فلتوا من القسم. هلا شو بعرفه ابويا عطينا من الاوضه الصيفيه وهلا قاعد هلا بالحد الصوبي عم يشوي بطاطا. شو العمل؟
2: اعوذ بالله انا حاطط التاريخ على كل علبه ايه وعلى التنكه محفوره.
3: معلباتك فاسدي
2: يا حبيبي. حبيبي ليك واضح قد ايه فاسدي. انا ما بغش بطبيعتي. محفور فاسدي سنه فاسدي سنتين فاسدي ثلاثه.
6: حبيبنا
2: كلهم
6: حبيبنا.
2: نعم
6: يا حبيب
2: اهلك.
6: المعلبة لازم تكون فاسدة مينيموم 6 شهور.
1: ماكسيموم
6: عفوا عم بقول مينيموم بعني ماكسيموم.
3: ما عبالها يعني ما قلتوا عم تحكوا بالكهرباء.
6: شو بقى كهرباء؟
1: كنا نحن عم نحاول نصلح المولد لما نضل تحدين ومستكلين عبريز أبوي قام جدادة كبوس عنجر ومش هالمولد. ليه عاد وقف هالمولد؟
6: شو السؤال؟
8: أنا عفوا سيدنا عفوا بس لفهمك إياها بس.
6: تفضل.
8: ما هي الكهرباء شو؟ فاز ونتر. هلأ أنا شو عملت؟ بزعت سيدنا ما يكون الأرمني الله يرحمه منو شارك نتر المولد بنتر أبويا. تعرف شو يعني؟ يعني ممكن تصير تجيب 380 فولت أو لحتى 440 جيت فورا دغري فصلت.
1: أنت بتفهم كهرباء قد الأرمني؟
8: يعني لك مع مسؤوليتي
1: ما تسقش يدك على صدرك ده.
7: سكوتو.
8: سيدنا أنا المهم أمن فاس بس بدون نتر لحتى وبعطيكم كهرباء وسيادتي على القليلة.
1: أنا دخل
2: ولك قاعدة لك ليه ما بتقعدة لك ارتاحة.
6: ليه الكهرباء كلها بالعالم بثلاث شناغيب ونحنا باثنين؟
8: هيدا التالت عيس ما قلو شغل.
1: هيدا الجراوند بيقولوا
6: ما من شغل
1: للزواعي للحماية. كيف ما قلو شغل؟
8: مثل ما عم قلت هون ما قلو شغل. ما بحياتها الدولة وبعزها كانت عملتوا لهذا الجراوند. وبعدين إذا أدرى باثنين تشغلي وتوفري لك لشو التالي؟
6: ولك يا خي هلأ شو بدك بالدولة بعزها كانت؟ شو بدك بالدولة؟ لا شو بدك بالدولة؟
2: سيدنا هيدا التالت بيوفي.

0: سؤال واحد جاوبنا عليه.
1: ليك لك
0: كل رصاصة طلعت من 96 من 76 حتى 20 سنة لورا، عارفين فيها مين أطلقها عن مين؟ مين مستقصد مين؟
2: السكين السكين حدا عد السكين الباقيين عن مزبوط،
0: وهالضرب العشوائي والعشوائي
3: خلينا ما نبالغ سيدنا،
0: والعشوائي
3: خلينا ما نبالغ، في رصاص كان بالهواء.
0: هواء
1: انت ليك بس تحكي، بس انت بس كله لانت بيس بيس عندي شو بقول بالهواء. انت عم تحكي بالهواء، في شيء اسمه حيازه طارق اكثر من غيرك. شو فالتي؟ لا فالتي هي انا عندي حيازه اسلحه بالهواء بالارض بال... شو تبعك هذا؟ ها
4: المطلوب
1: من مين؟ المطلوب
4: المطلوب
1: من مين؟ ممن؟ من
4: من
1: اطلب منه، اطلب منه دغري
4: مني
1: منك
4: مني انا. المطلوب قلب هذا النظام راسا على عقب.
1: ايه
4: هلا هذا النظام لم يعد الى حد بعيد قائما، لذا قد ترونني في مرحله ترقب، بس له سقف وشيء.
1: هلا بدك تقلب النظام؟ عم تقول لي اياها هيك بوجهي؟
2: قديه باقي سكين يا ترى؟
1: معنويات
5: عم تحكوا كهرباء، خلونا كهرباء. لازم يرجع ينوصل فورا الخط من سوريا.
6: شو يعني سوريا؟
1: هاي سوريا
6: شو يعني؟
1: لبنان وسوريا.
6: اشرح.
4: بلاد الشام. قلو بلاد الشام.
1: بلاد الشام؟
6: بلاد الشام. ها يا
5: مين بده يطلع بلاد الشام؟ يلا
3: صوت أكثرية.
1: هو عم تضحك.
3: مين مع إعادة وصل أبو وئام؟ مين مع أنه خضر يدبك بالمولد؟
1: خلينا نصوت كل أطراف ممثلة.
5: أي أطراف؟
1: يلا
5: هيدا مش تصويت.
1: ممثلة
5: هيدا السعدين أساسا. شو مين بيمثل؟
3: بيمثل عدد من السعدين صارت موجودة على الأرض منا قليل.
5: ايه وشو يعني؟ إذا حضرة الضابط ما راح يصوت بيصير عددكم مع السعدين مجري، وأصولا يكون مفرد للترجيح.
1: طبعا
5: وانت مجهول الهوية وقرعة بيك، لازم ينعرف هالسعدين شو دينه صراحة.
3: أنا مع العلمنة الشاملة والكفاءة مش الملة،
5: وأنا مارونية من هون بيروتية وأشرفية وعرفت
1: انت وهالعلمنة شو بدك. هاي لا لا ما بيسوى، ما بنقدر. لحظة لحظة، ما في، ما لازم، ما نقدر، احنا ما اتفقنا، ما فينا، مش ما نقدر نرجع لأشياء نحن اتفقنا انه نقول او نحن نفكر هذا الشيء، انه هالحرب كلها سببها حدا من دس بيناتنا الاطراف فرقاء لحتى نصدق شو اللي عم بيصير. مظبوط؟ بدنا شيء مقنع يلا لا بالضبط لنقدر نتفق على انهاء الاختتال يلا لا. ها هلا وضحولي، انا وضحولي شو قلت انا، شو قلت انا، انا بس شو قلت؟ بس انا واضح.
4: واضح
1: انا واضح، انا واضح مسؤول عن كل كلمه قلتها.
6: طويلة يا اجتماع،
5: خلينا نصوت رح اختنق.
7: هلا هالسعدين مسلم ولا مسيحي؟
1: هي شو بو؟
7: هلا هالسعدين مسلم ولا مسيحي؟
1: شو اسمه؟
7: اذا ما بيهمكم رايي خليني انسحب، وقادر طب غراضي وشيل بحري بحري انا ومرتي وخضر. ايه ودبروا حالكم بالمواد الاساسيه.
5: انسحب انسحب، شو بدك فيه النار؟
7: اسالوا يا اخي اسالوا.
3: خليني انت شو يا بيي؟
1: معلش
3: انت شو يا
1: بني مسيحي؟ انا عيب ما بقى لي
5: عيب. مسلم
1: شو قال لك؟
4: سألته قال لي انه مسيحي.
1: مسيحي؟
5: مسلم
1: مسلم؟ ما بزيد مسيحي ومسلم؟ اثنين
8: هبيلي يعني. وانت يا دي منين انت؟ منين جاي؟ منين جاي؟ كنا فترة منشوفك هون، مسألناك منين جاي بس. انه شو هالوضع اللي نشأ؟
7: الحق شوف منين جاي، من اي منطقة.
8: ما هو لو نحن باي منطقة، لو ما عارفين حالنا دون يمكن يكون جاي من منطقة بعيدة. معقول فيه؟ تفكر لي هلأ شو بنعمل؟ نعلق الاجتماع؟
7: نعلق الاجتماع.
8: خلي لي هون معك. بس هلأ ما قلوا له انه ما صار شيء.
9: والله انا تقديري احنا صوت في جنزير اخطائي
8: يا طيور طير. يا طالع قريب المحل؟ محل قريب المحل ولا بعيد؟ سما زرقاء. يلا انت
10: يلا خليني روح انا معكم.
8: لا وانت موقوف هنيك يا شيخ، روح اربط لي اياها بالمولد والخيمة.
9: يلا جرى انت ما بيقدر يطلب لنا خدمة الواحد كمان.
11: انت يا تاع تاع.
12: هلا ويش هالتصفات اخر شيء يا بيي؟
7: ايه والله
12: هيدي المليون ولا الخمس ملايين؟
7: والله مش بطالة، هيدي بتمشي فئة الخمس ملايين، بس ما بقى تكبري عن
12: والحبكة.
7: ليك احبكيها لجوا.
12: طيب انا هلا مين بده يحكي؟ دايرة خيط وخيط وخيط بملايين عم خيط.
7: ليك خيطي وحدة لقلك اخو اخت هيدي وبمشي لك اياها عب 10 ملايين، بس حرير اصلها. يلا فكرتك زلمة.
11: وهيدا الحلو المجفف هايل مشمش تفاح إزاز عظام ببلاد الشام.
12: جيبوا كثير. وقمر الدين.
9: قمر الدين مفهومة مع طريقي ومسكة إذا لزمكن.
12: هاي
11: بس ما تضيع الطريق ولفقدك.
9: لا ما أنا بعرف من طبيعة الأرض نوعية التربة ما بتضيع بين هون وبلاد الشام.
11: ليك تعال برازي روح على بلاد الشام.
9: ماشي خلاص بس في موضوع اكيد معك خبر على المرتفعات الاعالي صايروا بهيك فقص في كتير ضبوعة. انا هلا مني يعني
11: ما في احلى من الضبوعة.
9: اها شي جميل. سؤال اخر بالنسبة للوعر، في تحت ايدك شي بغل؟
11: انت اسرح بالبراري بالطبيعة الأم.
9: دعولنا دعولنا نشوف وشكم بخير.
12: بكل لي عن سريت صباح تركها تنقبر تشتغل. ما رح يصغر القرون أدالة برد وتأمل زغرشي. أنا ما مضايقين
7: وهو على كل شيء قدير.
12: قليلة مش معروف وين نحن هلا وهالبهدلة. هيدا خضر ما له عازم، هو والبغل حال واحد. قليلة بعد هالتحزيق كله ولك بعده ما قادر يقدر وين نحن.
7: كأنه منكون بالضاحية مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: ولا هالصور البشعة دخيلك ما تزد لي عقلبي.
9: وشفت لك هالنيس مرقد بنص دين السهل وحياة نبينا محمد دخلك؟ شو اسمه جاي هذيك المنطقة؟ قول معي.
2: ايه المسيح. المسيح
9: مسيح المهم كمش داعيك بايد واحدة وشي كشحت قدام مني طلع بوجهي شفته ولزقته دغري هان والقرآن والمسيح. لا يا خي هذا ما مسيح اسمه. لك هذا اللي بيكون ابن الرسول عند المسيحية شو اسمه؟
2: ما هيدا شو ليدا؟
9: شو هو كاين؟ انت شو دينك؟
2: كاين ولي يمكن نبي او شيء. تأخروا الجماعة.
9: نبي نصراني؟
2: لك زي النبي ما قالوا بدري بدري قوي وين انه؟
12: طيب بس يقولوا بدري بدري قوي كيف ما بيجوا؟ شو نحن اساطير؟
2: خلينا ننطرهم وما ننسم.
12: السم بيقتل صاحبه.
2: ايه والله دخلك. هلا اذا اخذنا احتياطي الذهب
9: كيف؟
2: بعد احتياط الذهب مثلتان.
13: احتياط الذهب ممتاز بس ما بعرف اذا بعده. والله انت هيك بتفكر.
14: احتياط الذهب اذا بعده ممتاز لابد انه مطمور هلا، لازم يلتقى بس.

0: هيدا محمود.
1: يلا ام الذوق، هيدا المشترى بين ايديكي. عزراي كوني حدا
2: دلوقتي في درس التعليم اللبنانية الفصحى الجديدة علشان نحكي كلنا مع بعض وصح. يبدأ الدرس. شفت ازاي واخبر حضرتك؟ عيدوها معايا. شفت ازاي واخبر حضرتك؟
0: شفت ازاي واخبر حضرتك؟
2: الحلاوة الحلاوة أمرين
3: أمرين
2: مش ناسياك
3: مش ناسياك.
2: أمال
3: أمال
2: غلباوي
3: غلباوي.
2: دلوقتي العد 5.5 بعديها 6 7 7 محير 7 62
3: كلاش وكوب
2: وبعده 9 9 محير وفجأة 130 لدولي 140 155 يا حلاوة 160 ها 175 و240 والله أكبر. ده يبقى جدول الضرب على المنطقة الشرقية بقى.
3: لا تفوق ده جدول ضرب باللغة الفصحى على المنطقة الغربية كمان.
2: اخلص يا بنت.
1: اوووووش
2: بقى
1: ها
3: فكيت بقى
1: عدونا اياها للبنت فكت الزعرة.
0: عفوا يا ريس، ممكن هيك بس سؤال، يعني شفت ازاي واخد بال حضرتك؟ انه شو سر هالمرسة اللي بتضل عم بتفكها نقلة حضرتك؟
1: دي قانون التربية الحديثة العربية للجيل ده ولازمه نعد الحبل وولادنا يفكوه نعود نعيده تاني، ده يساعدهم على حل عقدهم. يومه روحوا
3: بقى.
1: يا
3: انا ننسى على المجتمع اشتري علبة دخان وريسعة. بدك جيب لك معي شي؟
1: لا انت ما بتنزلي على المجتمع اتركيه، هو بينزل وحده بعدين بس يطلع وهو وطالع بيطلع لك معه الليتر دي.
3: ما ها ما هد المرسع قلت لك اياها مظبوط هالمره.

0: هيدا ما
1: بيتحط هون. انت مفكر توافي فاضية حدك رايح جاي على الفاضي؟ ايه؟ تعرف شو بتكلفون؟
0: انا طبعا انا قادر احسب لك كل طلعة طوافي عسكريا شو بتكلف، انما انا اللي عم بقول ان الطواف بحاجة لأرض فسيحة ممسدة لتقدر تغط، مش شجر او وعر او هيك. وهون ممتاز لانه مأهول.
1: لانه مأهول بدنا نستقبل هون.
0: اه
1: هيدا الصالون شايفه وعر،
0: هيدا الصالون محله غلط.
1: ابدا عم. مش غلط، بتأثر. نحن لازم نكون جاهزين نستقبل هالامم المتحده اللي جايه ورانا. هيدا المحل مرتب ولمنيح.
2: لبنان له وش حضاري، ومهما حصل ما لازم هالوجه يفقده.
0: انا لبنان عم تحكيني؟
3: وهذه الزاويه
0: انا لبنان عم تحكيني؟
3: كيف؟ ما تمام؟
1: عظيم عظيم، انت روح انت.
0: يلا سيدي هالوجه منيح
3: الصالون،
0: ولا تشيله هالوجه تاني منيح. انا كل اللي عم بقوله انه ما لي مأخذ على الصالون، انا عم بقول لازم ينشال هالصالون من هون. ما هيدي طوافي كيف بتغلط؟
1: ما نحن حاطينه هون لنستقبل.
2: ما فيك ما حدا يستقبل عي
1: لبنان، منارة الشرق.
0: ولك يا عيني، واذا منارة الشرق اذا شافت الطوافي الصالون هيك بتضل مكفية ما بتقلت عليها.
1: ما هيدا الصالون خصوصي للطيارة، عم تفهم؟
0: انا لا لكن ما
4: بونجور.
0: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
2: اهلا
0: اهلا.
1: ان شاء الله بتعلى على العدوين يا ضابطنا العظيم. ان شاء الله بتعلى على العدوين يا ضابطنا العظيم.
0: ان شاء الله.
1: وينك؟ ضميرك ضميرين، مسلم امرك لله وللجهيدين. قول ان شاء الله، مش ذكرى فيك.
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: انت شو قلت؟
0: شو بدك؟ وين؟
1: بالله تشيلوا الصالون وما تتعب السنة. شو هالصالون؟ وين الدولي فوقنا؟ ما تحت ما يلا سعدات ولا شيء. شو حطوا الصالون بخلقتي وانا كيف اكل وكيف اشرب ومين يحاسبني؟ انا بصرت لكم وما شفت
0: البيوت. بس ولك بس بالله. بس انا مضطر شيلوا هالصالون.
1: ما رح ينشيل ولا بيته لحالي. غطوا علي والحسد قاطع فيه مثل ما تقطع اللحم بالسكين.
2: بتحكي هالقد هالمره؟
0: انا بقول لك لحظه، ويني
2: ماشي؟ هيدا بكون قريب.
0: مين هذا؟ انت دعيتيه؟ هذا مين داعي؟
1: معقوله انا ادعي
2: بعمل قصه من ماشي؟
4: شو حاسه قبل؟ وجع قوي بكل البطنه. انت حاسه مثلي؟
2: لا
4: اصحى، نكون اكلنا من المعلبات هاي اللي بنبيعها للمجتمع. هيدا حرام.
2: انت يمكن استحليت شي ما تحكي بالجمع. انا بتعرفني نباتيه.
4: انت حياتي ما حاسه شي هيك مثل ضرورة هيك تسمم كانه.
2: انا حاسه انت عدنك مسمم عالتسيل.
4: لك حاسس كانه رح موت. ساعديني.
2: عارفه حياتي.
4: ساعديني.
2: عارفه بس لا بقى في اختصاصيه.
4: يلا
2: في هجره ادمغه والبلد راجع كله لورا. ما انت سيب لعرفي
4: كاني عم بموت.
2: مش كانك حياتي عم بتموت. طلبك سلم السبعه. حاجتك خرفان واكبر مني ب 18 سنه وبسبع ارواح هلكني. خدر
1: سريتك
2: تك من وجهي ما قدر اشوف هالمنظر.
1: يا ديعان شبابك بر مثل العلب على الرف. ايه والله.
0: هلا انتم ما دخلتوني خير. انا كل اللي عم بقوله انه لازم نشيل هالصالون من هون. وصاحبك
4: الصالون عليكم.
0: مزبوط، وعليكم الصالون يا اخي. يلا خلينا هلا نقوم حبيبي. يلا يلا كيف قعدنا؟ ها من نقوم. يلا
4: ما في موز؟
0: موز؟ ليش شو بدي مر نحن عن شو موز؟ طلع لك
1: انا هلا بنجيب موز. حقه من جيبتي هالسالون، ما له غير محل، شو بحطه بالغابه؟
0: لحظة، انت دافع حق الصالون؟
1: ايه.
0: ليه ما بتقعدي تشرفي حضرتك؟ بتقعدي فيه لحظة؟
1: ما ايه بقى اقعد سكني
0: بركي.
5: انت ما حدا فهمانك غيري انا. اذا انا انت بدك الحب فقدي الحب. لك انت بدك زلم يفهموا شو معنى الحب. اذا جيت انا دبرت لك زلم يحبوك يستمنوا عريشاتك. ايه ما بدها شيء، بطفي انا وياك بسلمك الزلمه وبغيب وبرجع بعدين على اشاره مني. وقد انت بدك اعطيني فكره.
4: سيدنا سيدنا سيدنا عم بده شغله هيديك الشغله. شو صار فينا يا رب؟
0: بس
6: صار فينا
0: شو بدك بالمرة ولا عكروت؟
5: لا أعوذ بالله سيدنا لا. أنا بدي إياك تتحلحل ماديا عم ساعدها تعتاش وحياتك
0: انت أنا مجرم
5: أنا مش
0: بس بقولك يا عمي اسمعي اسمعي
5: سيدنا هذه عايشة بهالقحط والبرية عتحينيني وعلى مصيريني والله قطعت لي قلبي ما أنا عم شو عم يصير معه
0: وحياتك بتقطع قلبك عشيرة
5: وحياتك يا سيدي
0: أنت بتقطع قلبك عشيرة فرجيني يا مطة
5: روح
7: بعد الأكل بيتعب خاصة إذا أكل حدا مش قريب مش مننا يتعب أكتر وإذا تعب بيغضب ومعقول يلعنكن هلأ كل ما بده يغطى غطى بهالوقت شو ما كنتوا عم تعملوا ولا حس بده يطلع ولا صوت نفس مسموع وبس يقعد تشيروا كل كحرية ها؟
0: وقفت بكل النشاطات

0: في يا شيخ ان شاء الله.
1: طلق اسمها طلق انا
2: اورف
1: طلق شوف هو طلق بان الطلق قومي لعندي لو نجح
2: قومي
1: ما تجعوري ما تجعوري طلق صامت فيكي طلق صامت طلق صامت فيكي
3: سيدنا
2: مهجرين سيدنا
1: مهجرين
2: نعم
1: شو هوك على المهجرين
2: بدنا مهجرين ما هيدو موجودين يعني بس اذا صار رجع مثلا خلقه او اجى شيء خلق مولود مهجر جديد شو بتتصور حل المهجرين؟
1: الحل الوحيد للمهجرين هو عودة مهجرين كل مهجر يرجع على قريته لبيته لمقطوع منه قش هيدا المحل هيدا المحل والحل الوحيد وهيدا هلا هلا شوف بس وين المهجرين؟ أنا العاقة مش منك وين المهجرين؟ ما بقى في المهجرين
2: بتصور بتصير هيك شيء
1: معلوم معلوم بتصير هيك بس أنا أمن لي مهجرين نشوف
2: قول إن شاء الله
1: شوف شايف هذا اللي هوني هذا قارة باب ألومنيوم درج من باب ألومنيوم بال 99 محضر ومش مكتمل بعده مثل الكلب
4: بيدزي يا صوت
1: مزبوط مزبوط هاي عم طلع فوق
2: احيي شوفه وكعارك
1: ولد ولد ولد فهمت ولد ولد ولد خلص بدك جايه جايه جايه سيريتا سيريتا
2: يا الله
5: ايضا ايضا
2: أيضا هنيك هنيك أيضا
5: مادم
1: دخيلة أيضا
5: لك أميرة
2: لك
5: أميرة بعد السيمة الصوت بشر بعد هيدا شو الصوت
1: من هون هذا مشي غراب كان
6: هاي عظيم يا النومة
5: صح النوم با يلا انت حرين خضر
7: ايوه
5: ساعة
7: يلا
2: بلجة

0: Vatay!
1: Quoli da maitan!
2: Malik, من مسؤولين من وراك انت
0: نخسر ولا اقصدك قهوة ما بصي سلامات سلام عليكم
3: شو بس النهار يا جدو
2: شايف شي مره عم تخلف قبل
3: والله مش شايف مره عم تخلف
2: مش وراك كنت جيت بطش شو بس صاير عليك
3: قلنا بركي ما شفت لنا شي شوكي
2: هلا عم شو بدك تقول؟
3: عمرك سيدنا انا منين من نفسي؟ اخ
2: شيخ؟ وين في شيخ؟ شي غريغوري سمع الصوت
3: شو هو وين
2: سكت الله بده يرجع لك ها هواء سمعته
3: هواء
2: عم شو هذا شيخ وما في شيخ
3: لك لا يا شيخ
2: واكلنا خراق عم بيقول
3: لك والله خراق
2: شو عم بيقول
3: رات
2: محيط

0: شو هيدا هون يا عسكري؟ يا عسكري شو هيدا؟
1: يلا ليه
2: رب ما غطيتش عين يا رب
0: طالع ريحته مشاميم
1: ايه هذا مات
0: شيلو شو تركوا بخلتنا
1: يلا شيلو
2: يا رب
1: خلي التفل ينعز
3: يا عسكري
1: ايوه
3: شيلو
1: عم نشيله
3: لا بدي خطبك
1: انا سمعت يا عسكري شيلو
3: يا عسكري وشيلو
1: مع بعضه
4: جاه
1: اوكي خضر
5: نعم سيدي
1: يلا تعال بقى
5: نعم نعم
1: شيلو
5: شيلو
1: عم ابيبه
5: شو مات
1: نعم
3: انت يا عسكري منافق مهم
1: أنا؟
3: كيف بعد ما لقيت الولد اللعين وصار لك كذا يوم بتدور عم تعمل حالك عم بتدور لكن انت ما عم بتدور
1: انا بالعكس انا عم دور انا كل نهار من وقت ما شافك الزلمة مفروض يكون قطع مفروض يكون مات من الجوع ورغم عن ذلك بعد عم فتش عليه لا كللا ولا ملالا
3: بركي هو نباتي
1: ما يا لطيف يا لطيف جاي بدي احكي طوع عمرك اطول من عمري
3: ان شاء الله
1: ايه شوف يا منو نبات
3: قالوا لي انت عم بتامن له اكل
1: انا اي ساعه اخي
3: ساعه اللي بدك انا بجهلك يا عسكري
1: انا هون قاعد انا بالاحضان شو بدك انت يا خرب بيتك قلت شو الخبريه
3: قرب لي هالمكنه اللي عندي لهون
1: ما نقدر مكنة هيدي المكنة كل شي ولا المكنة
3: جر اللي اياها بدي دسة
1: ما في لسه بتمرقها كهربها متكهربها للعين
3: ما في كهربا
1: صحيح لكن كيف عمل على خاطر ذلك ما حدا بيعرف
3: تزبط وليه انا بطيح الكاميون انا هيك اذيعها بكتفي وما بتت وعمري اطول من عمرك اي شو غيبة غيبة
0: انا بقولها
3: اعدم اعدم يا عسكري فورا تم هالطير البجع اللي خلعني عنك
0: ما حدا لا يا عم لا يقتلها لا انت سيدنا ومن جلك بس ما حدا في يقتلها انسن انسن
3: انت شايفتك روحي بتحبين اللعين ولهيدا العسكري الخوري كمان اعدم هذا الرصاص هلا راسي علق هلا
0: ما يكون حق
3: ابعدي عني يا شكون انا بعدين عازلك على العشاء
0: شليكون يا شليكون
1: بعدو هيك ما شايف شيء
3: قوس
1: بعدو هيك
3: لك
1: بعدو
5: افلح يا شيخ صار بتغير
1: غيره
3: عظيم نقصنا مجتمع قوس صايب هالمره

0: كونوا أوادميين، لنا احترمكن. فهمتوني؟ يلا هلأ وقت نوم من بعد كل هالسم والحزن. أموريمو يا
1: ليلى.
2: هي وينك؟ هي انا
1: انت روح من هون، انت بدي ياكلوك، روح من هون.
2: ليه؟
1: روح من هون.
2: ليه عم بتشتي؟ غطوا الكمبيوتر على القليله يا لبنانيه، مش انت اللبنانيه؟
1: بلا خير، روح من هون انت. هلا مغطي، هلا مغطي، روح من هيك.
2: انت اليوم قتلت ناس اثنين، بعد معك رصاصتين، قوم هلا كلهم غافيين وانا بقوم معك. أوس الزلمة، النسوان راح يتبربعوا ويصيروا بأمرك. المهم الزلمة يقوم.
1: ما في، أنا أعوذ بالله، أنا إذا ما يمكن مصيب من أول مرة
2: بتصيب من الثانية.
1: لا خير، إذا بعرف حالي بعد معي ضرب واحد منعود تمشي بالمرة. أنا بعرف حالي،
2: منحط الفرد فوق راسه هيك بتصيب. أعطيه الفرد لألي.
1: لا يا خير، في شي غلط، في شي غلط. من هو هذا؟ كيف بدنا نوصل؟
2: يحرق دينك
1: هيك بنروح نوصل؟
2: طيب معك شي يتاكل؟ رح موت جوع.
1: روح على البرية كل علت.
2: شو؟
1: علت كل حشي مشي
2: يا حرق
1: مخه بعبه كل نقي أي شيء.
2: شو كيف راح أعرفهم من بعض؟ شو مأيد أسميهم عليه؟
1: ولو من طعمتهم تعرفهم.
2: ولك ساعدني بشي لساعدكم.
1: ولك خيرتك.
2: ليك شو مثل الديناصور راح تنقرضه. بالأول كان الحق على المجتمع، بس هلأ إذا ما راح تقوسه لك كم نسمة بعد فيه؟ ليك طلع أوكي. هو عائلته أكتر منكم راح يصيروا، هلأ صار الحق عليك.
3: أوكي. عم تحكينا
1: يا لكان؟ عم بيحكي واحدة
2: راح تنقرضه.
1: لحظة، في مشكلة.
3: شو بدك بقليل يا شيخ؟
1: ليك انت ليلة أردت الباب الألمنيوم درفة هذي.
3: شو قصتها؟ باب الألمنيوم يا زلمة
1: معلوم شو هيدا، مش مكتمل. شو كان الدافع؟
4: انا ابولا مش خايفه من حدا، هيدا اكل له خالصه مدته سنتين ما حدا منكم بيسمع وحوش. لانه
5: ما يجوز، انا داعي للناس ومن غاد بعيد مجلسنا هيك جلسه. هاد كفر بالله. ايه والله
6: صار الضابط جاب طرحيه 5 ملايين وقش كل العلب البنيات اللي كانوا هون. انا ما بحل
4: ولك بيشوفك مره من وجه.
6: طيب ما مصور عليهم وويش بقعد نوره انا كمان.
4: ولا مصور كمان خاصه مدتها ما شايفها.
1: في صوره واو على العلبه شفتها؟ انا شايفها بس شو بدي.
4: انا ما خايف عليكم شيء، ما بيضروا ما تروحوا بالاشاعات. Shut up you out and your passport with me. وحوش شو ما شفته بتاكله؟
3: لو قلت لنا خاصه مدتهم بس ما قلت لنا تاكل وويه يا ماما.
5: ايه ها مش ذكرى فيكي؟
1: لا عم تجيب اكل للوويه. ما بياكلوا وحدهم الوويه.
4: بنته عم بتجرب تربي وويه. شو دخلكم فيي؟ شو بدي جيب؟ انت جيت وحملت العلب، شو ما الك عيون؟
1: انا بالعكس خضر، نوروني. انا جبت طرحيت، انا عارف هالقد حاله اكل الوويه هالقد حقهم. صح. بعدين انا سائرتي فرنسي،
4: انا بدي اقعد فهم كل واحد
1: صوره.
4: بس في صوره واوي طولك على علبه.
1: ما بتعرف هلا
4: سائرتك فرنسي؟
1: مش بالفرنسي سيدنا.
4: خلص ليكو، ما خرجكن وحياة ربي، بيكفين اللي انا فيه. اغسل اللي بدعكن. انا من بكره قبل الضو رح صفي وامشي ورايحه افتح براس النقوره وكلوا بعضكن وببقى بسمع عنكن.
1: ما تفجر.
3: لك لك شو عم تسبي؟ ها
1: ليه عم تفجر؟
4: انت يا زوع اللي معك 16 شرشه ب 5 ملايين.
3: لك ما لك معي شيء، انا موقوف والدوله عم طمني ما بتعمل التحقيق.
4: شو الاولين عزوكم هي؟ دفعوا لي اللي عليكم انت ولا الدوله؟ بعدين دغري نهديت
1: عليك.
3: لك هي اشاعات عم نشوف السعدين.
4: اشاعة واحدة بتحلكم؟
3: لك يا مرة لك شوف السعدين. اخ
4: نرفض نحن نموت
3: بردين. نرفض نحن نموت
4: نبقى هون ما بنترك بلدنا.
5: لبنان يا ترابك انت يا قطع السماء هي ضبطنا.
4: اها من الاول هيك ما بحب شوفكم بهالمنظر، ما بطيق شوفكم ضعاف. قدي صبرتوا؟
1: وصل لها كهرباء هذا؟
7: وصلها عندنا. وصلها كهرباء كانوا وصلوها. شو هذا؟
8: سيدنا سيدنا
7: ليك ليك ليك ليك ليك جا جا
9: شو هيدا يا عسكري؟ شو عطاك؟
7: ما رسالة
9: قراها علي.
7: حضرة الضابط المحترم، خطوا إليك هذه الرسالة، وأنا في منطقة ما بين ظهر البيدر وظهر الوحش وظهري، أنا من تدني الحرارة تجمد شبه كلية، وقد صعب علي طريق، فأسرت إرسال الأمانة مع هذا الدب وإبلاغ الزلمة، وسأحاول العودة إلى بلاش إلى بلاد الشام، كما أنه يبدو أن الظروف الحالية ليست المثلى لتغيير نظام القائم. حكي ملحوظة
10: الساعة 6 بكوكبة.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه. وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وأنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديس مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوق، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطي. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف إنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح ومننسى أنه نحن

0: هنا راديو كوكبة.
1: كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
4: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت، ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
6: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك، أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرها بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء.

0: ذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
5: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيد النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. أمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
5: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية،
3: لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

رجعت حليمة لعادتها القديمة، مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، وللأسف كتار منا ما بيعرف أصله مصدره من وين جاي. مين حليمة؟ وشو هي عادتها القديمة؟ قبل ما جاوب على هيدا السؤال اسمحوا لي الفت نظركم لموضوع كتير مهم. تاريخيا في بعض الصفات ارتبطت بشخصيات معينة وصارت ملازمة لها، بمعنى أول ما تذكر هيدي الصفة بيتبادر على ذهنك اسم شخصية معينة. على سبيل المثال لما تقول بطولة أو شجاعة بتفكر بعنتر بن شداد، البخل يعني الجاحد، تشاؤم ابن الرومي، الوفا السمو الكرم أكيد حاتم طيب. طيب مين حليمة بالنسبة لكل هودي الشخصيات؟ حليمة هي مرته لحاتم الطائي، رمز الكرم العربي. والمفارقة انه حليمة كانت بخيلة، وبخل حليمة ما بيتناسب مع كرم زوجة حاتم طي. لهي الاسباب كان حاتم طي قانع مرته حليمة انه كل ما تزيد اللحمة بالاكل وكل ما تزيد الهيل بالقهوة كل ما الله يزيد بعمره. وحليمة مثل كل بخيل بيحب يعيش رغم انه ما بيعرف يعيش، فصارت حليمة تتطبع بطباع زوجة وتتكارم على غير عادي، وكل ما حدا يدوق أكلاتها يقول شو حليمة مغيرة عادتها وعم تتكارم. لحد ما يوم من الأيام مات ابنها لحليمة هو بريعان الشباب. طبعا دخلت بحالة من الحزن والكآبة الشديدة وقررت تنهي حياتها، وشي طبيعي أول شغلة تفكر فيها تبطل تزيد بأيام عمرها. لهي الأسباب رجعت ما تزيد اللحمة بالأكل ولا الهيل على القهوة، وصار كل ما حدا يدوق الطبخ يقول شو رجعت حليمة لعادتها القديمة. هيدي قصة حليمة وهيدي عادتها القديمة. كلنا عنا عادات كبرت معنا وكبرت فينا ولهلأ ملزمتنا. في شي مرة سألت حالك عن عاداتك السيئة؟ في شي مرة حاولت تغيرها؟ بعرف كتير منا بيقولوا هيدا طبع بيخلق فيك والطبع بيغلب التطبع ما فيك تغيره. صح في اشياء بتخلق فيك، ولكن اكيد فيك تتطبع بالخير، فيك تغير كتير اشياء وتحاول تطور بحالك. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

لو موجه لك كنت قول بعد ولد جهلان حلك يا ابني تفيق من جهلك.

والعزم صورة مصغرة عنا، شفافك عبسمة حب مرنها

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك وطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها وعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. www.radiocaucasia.com

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يئسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، منقعد بالبيت ومنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مش هن الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحيين ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، فتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل حبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حميين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي، وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: هذا لسان حالي أنا.
1: لسان حالك وحالي. قديش رح يكون مستقبل حياتنا مشرق ومكلل بالأمل والأمان؟
0: تصور يا فريد، أول أسبوع من زواجنا وعم فكر بأول مولود لإلنا.
1: شو قولتك رح يكون هالمولود؟ صبي ولا بنت؟
0: أنا بفضل يكون بنت.
1: وليش مش صبي؟
0: لأني بسمع الماما دايما بتقول إنه البنت بتجيب معها البركة على البيت.
1: مثل ما أنت جيتي بركة على بيت. بس أنا بفضل أول مولود يكون صبي.
0: قول هيدي طعمة الله. بس ليش صبي؟
1: لأنه الصبي بيورث اسم العيلة.
0: صحيح. على كل حال نبقى منشكلهم صبي وبنت، صبي وبنت.
1: لا لا دخيلك، أكتر من ولدين ما بحب يجيني.
0: بس يا فريد أنا بعرف أنه الخي حلو يكون عنده خي وأخت، والأخت حلو يكون عنده أخت وخي.
1: نحنا بدنا نعيش كمان يا هيام، ولدين بكفينا ومنهتم بتربيته.
0: طيب مثل ما بتريد، صبي وبنت بكفوا.
1: هلأ يا بابا قومي يا هيام.
2: لوين يا فريد؟
1: وعجنيني لحتى تلحقونا وترقبونا كمان.
3: تتذكري أول أيام عرسنا كسلمة؟
4: لكن ما بتذكرش؟ اسم الله، اتجوزنا من هون واخدوك على الحبس من هون.
3: ليكي كل جمعة عدتم بالحبس، ضروري تتذكريون؟ قصدي يعني من بعد ما طلعت من الحبس. بتتذكري قديش انبسطنا؟
4: ايه انبسطنا كتير كتير كتير. ورك تنذكر؟
3: تنذكري وشو؟ ما تنعاد يعني؟
4: لا تنعاد وتنعاد. كيف ما تنعاد؟
3: خمنت ضلينا 10 أيام سارحين نشم الهوا.
4: أنا أقول بدك ترجع الذكرى وتاخد ننسوح 10 أيام تانين، ما هي؟
3: ليش لا؟ بس شو كسلمة؟ أولا مصروف على الفيري وبعدين ما عاد يلبق لنا.
4: ايه روح قعدتني جنبك تنتذكر بس، مثل اللي بيوقف قدام بيقى الشاورما وشم ولدو.
3: الله لا يشبعك، شو قد ما الشاورما أكل فيتي.
0: تقبري ابنك إن شاء الله. جاي تعملينا زيارة؟
5: فوتي حبيبتي فوتي.
0: كيفك ماما؟
5: الحمد لله.
0: كيفك تعطي الملح؟
5: الحمد لله الله يحفظك. اسم الله يخزي العين. شو هالحلا هيدا كله؟ شو هالجمال؟ شو هالقوام الممشوق؟ تعرفي هلا قبل شوي كنا عم نقول عنك أميرة، وفعلا انت أميرة. وكمان ان شاء الله بتتهني وبتكون ساعة مباركة يا طعم.
0: شكرا طعم الملح. كيفك بابا؟
6: البابا شغلتي له باله بطلي. في شيء؟
0: شو رأيك بابا إذا كان قلت لك إنه عمي ومرت عمي عم بيلوحولي بالطلاق؟
6: شو؟
0: طلاق؟ إيه نعم طلاق. وهي صار إلي جمعتين شعر فيه، بس أنا ما حبيت أحكي لكم.
5: يا هيام بركي أنت عم تتوهمي.
0: لا يا ماما مش متوهمي ولا شيء. وهلأ قبل ما أجي لعندكم واجهوني فيه بكل صراحة.
6: بالاتفاق مع جوزك فريد كمان؟
0: جوزي فريد؟ ليش أنا عم شوفه لجوزي فريد؟ بيظهر من الصبح بيجي لآخر الليل، لصبح لمسة لمسيرة ولجلسة معي على السفرة، ما بيتنازل يحكي معي كأني خادمة عنده.
5: طيب شو الأسباب كهيا؟ لازم يكون في أسباب.
0: يا ريت يا طب أم ملح، يا ريت بلاقي سبب واحد بس تيرتاح قلبي وقول إنه الحق معه.
6: سوسن شو رأيك بروح بهزلهم بدلهم بكم كلمة هلأ؟
5: لا مش انت اللي راح تروح، انا اللي بدي روح تفرجيهم قيمته.
7: أمهلكم عبهم أمهلكم، شو بكن انتوا عصليحكم هيك؟ قضي عطولوا بالكم شوي، استفهموا بالأول، استفحصوا، اتفاهموا معهم. هيك بس سمعتوا كلمة طلاق امتوا تعلنوا الحرب على الجماعة؟
0: مع حق التانت يا بابا. مش ضروري دغري نخصمهم ونربي عداوة.
7: مالو؟
0: عم فكر بشي يمكن يحلحل الأمور ويهونه.
4: شو هو هالشي؟
6: بابا كنت فكرتي بهالشي قبل ما تيجي تشتكي لنا.
7: عربي عربي من فضلك سيكي. طيب وشو هو هالشي كهي؟
0: مع الحق بابا طنط، انا ما كان لازم اتسرع واجي اتشكيلكم، بس هلا خطرت لي انه يمكن اذا خبرتهم اني شو اني حامل.
7: حامل؟
0: تخف حده غضبهم عني شوي.
7: اها هلا انحلت الازمه.

0: بكرة اليوم بالأم.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: تعمدت قوم قبلك تعمل لك القهوة، بالأخص لما عرفت أنك مسافر.
0: بلا ما تسبيلي، ببقى بشرب بالطيارة. وين بابا وماما؟
1: الله يسهل لك، بس بقدر أعرف لوين مسافر من غير شر.
0: يا سلام، مستنظرة جاوبك على سؤالك. بابا ماما هاي
1: كمان منتظرتهم تيقوموا ونشرب القهوة سوا.
0: إذا سألوا عني قولي لهم مسافر، يدعولي بالتسهيل.
1: وإذا سألت عنك أنا
0: جاوبي نفسك نفس الجواب. شو طاش تخمين؟
1: فريد حبيبي. فريد بقدر أعرف ليش هالجفا كله؟
0: طبعا، لأني بحب أتحرر من كل شيء له علاقة بالزواج.
1: تتذكر أول أسبوع من زواجنا شو كان الحديث بيني وبينك؟ كنا قاعدين على هالكنباية.
0: معلوم بتذكر، كان الحديث بيننا حول أول ومولود بيجينا. أنت اخترت البنت وأنا بدون تفكير اخترت الصبي.
1: فريد أنا حامل يا فريد.
0: حامل؟
1: وإن شاء الله بيكون المولود حسب أمنيتك.
0: حامل؟ أو عرفوا بابا وماما؟
1: لا، اليوم رح خبرهم وأكيد رح يفرحوا كتير لهالبشرة.
0: أكيد أكيد، بس أنا بنصحك ما تخبريهم وتروح تقضي شهور الحمل ببيت أبوك، هونيك بتلاقي عناية أكتر.
1: ليش؟ هون ما رح لاقي نفس العناية؟
0: ما بعرف، تصرفي مثل ما أنت شاعرة، بس مثل ما قلت لك خاطرك.
1: رحمتك ورضاك يا رب. بأي جو تعلقت مرجوحة حياتي؟ إذا كان زوجي بهالأساوي كيف عمي ومرت عمي؟
2: شو عم بتصلي؟
3: إن شاء الله تكون مقبولة صلاتك.
1: إن شاء الله. أهودكم جاهزة، تفضل.
3: يسلموا دايتك، أدي يا سلمى.
2: فريد ضب شنطة وسافر على الخليج مش هيك؟
1: ايه مرت عمي، بس ما قال لي سافر على الخليج، كلفني تقلكن تدعو له بالتسهيل.
3: بنعرف من دون ما تقولي لنا. داخلين؟ عم بتروحي تشقي على بيت بيك؟
1: ايه عم بروح عمي، ودايما بيحملوني السلام إلكم. عمي بحب اعرف إذا أنا بنت هالبيت يما عالي عليكم ومش مرغوب بوجودي.
3: ليش أنت كيف شاعرة؟
1: أنا شاعرة أني غريبة عن هالبيت.
3: شو يا سلمى؟
2: أنا شايفة معها حق، الغريب بيبقى مأسور والمأسور ضروري يتحرر من أسره.
3: يعني لو بترجع عبيت بيها وبتستعيد حريتها بيكون أفضل، هيك بتقصدي أنت؟
2: طبعا، في غير هيك؟
1: بس أنا صرت بنت هالبيت وبيت بي بيجي بالمرتبة التانية.
3: عجيبة بنت هالبيت، وكيف شعر أنك غريبة؟
2: أعطيت بالك كفارس؟
1: اللي ناقصني عمي تشجيعكم وحنيتكم، وبالأخص جوزي فريد. انتوا اللي عم تخلوني اشعر اني غريبة بهالبيت. لو بعرف بس شو ذنبي، ليش هالجفا كله؟ ليش هالقلة الاحترام منكم لإلي؟ اعطوني سبب واحد بس تأنحني لكم وقلكم سامحوني.
3: هلا انت جاي تربينا يا بنت؟ هيدي حياتنا، عجبك تعيشي على برنامجنا اهلا وسهلا، ما عجبك انت حرة.
1: ما تزعل عمي، إذا هيدا برنامج حياتكم خلص صرت لازم أعرف كيف بدي أتصرف.
3: حلو، صارت تعرف كيف بدها تتصرف.
1: ماما بابا
4: مين
1: هي؟
5: شو رجعت مبيان؟
4: ومش لوحدها هالمرة، جايبي معها شنطة تيابة.
5: تعي هي عادي وخبرينا شو صار.
1: حكموا علي قضي شهور الحمل عندكم يا بابا.
4: عنا نحن؟
3: شو الأخبار خي أبو ملحين؟ أنت كيف بتريد تكون؟ أنا بدي تكون الحالة رايقة.
6: حط بفكرك إنه رايقة بتكون رايقة.
3: أنا حاطط فكرك بس الجرايد جاي. شو بتقول؟ إيه شو بتقول؟
6: ما تقراش الجرايد بتضل رايقة.
3: إيه فهمت، يعني ما بيعرف يقرأ بتضل رايقة معه.
6: وبيكون أطرش وأعمى ولا يسمع ولا يقشع كلام.
3: نعم أطرش وأعمى. لا لا لا اتخنت خيي أبو ملحن، روح يموت الإنسان عسل.
6: ليش نحن عايشين كدرويش؟
3: كيف؟ هلا نحن ما عايشين؟
6: شو بقى تحمل فنجان قط؟
3: بقى عم شوف إذا كان سكبت لك بدل قهوة وسكة.
6: ايه الغي لي اياها الفنجان.
3: شوف لك غيره. لك لك لخي أبو ملحي ما هيك بيمشي حصان الرهوانة؟
6: ايه مي خي فارس مي.
7: الله معكم.
3: اهلا تفضل.
7: ان شاء الله انت كمان بدك تسألني نفس السؤال يا أبو ملحي.
6: سؤال شو كفارس؟
7: عامل حالك ما معك خبر؟ ها
6: خبر بشو يا عم؟ عملنا فنجان قهوة.
3: ايه حاضر يلا.
7: قهوة مرة بلا سكر.
3: ومرة بلا سكر يلا.
7: خمال بدك تسألني عن كنت ايام مرت فريد.
6: كنتك ايام؟ شو بقى كنتك ايام؟
7: الحمد لله كتر خيرك يا رب. هاي اول واحد بالبلد ما معه خبر بالقصة. دخلك الست ام ملحي ما خبرتك تخمين؟
6: ولك يا عم شو بقى عم تحكي لي بالالغاز؟ شو بقى تخبرني ام ملحي؟
7: يا خي شو بعرفني، حاملين الناس ودايرين. قال كيف ببعت كنتي عند ما تولد هنيك؟
6: شوفي بقطع النظر عن كل غير، عناية الأم أحسن عناية الحم.
7: ولك يسلم للي بيفهمه، ولك يرحم أمواتك، ولك هيك بوصي من الشوربة.
6: الله يحفظك شكرا.
7: لك يا خي قلنالهم هيك ألف نية ساية حطوه علينا أخوانا.
6: واو طيب وابنك معه خبر؟
7: ما المحروس ابني هو اللي بده هالشي. انا وامه شو قصنا؟ لك اسمع لك التهمه اللي تهمينا اياها كمان.
6: هات شو؟
7: قال نحن بعتناها تولد عند امها تنتهرب من مصاريف الولاده.
6: لا عايب عليه.
3: مظبوط انا سمعت هيك كمان. ايه وسمعت كمان قال ابنك اتجوز للتسليه بس.
7: تفضل اسمع. شايف النهب الجديد اللي ملبسينها للصبر؟
3: ايه وكيف خبريك؟ قال سمعت كمان قال بحب مرت المرحوم خيه كمان.
7: سئنك شو عم بقول؟ يا خي ايه جوزها للتسلية وبدي جوزيها لكن انت مرت المرحوم خيو. حدا بده مني شيء؟ ما بدي عجل كنين بالبيت يا خي.
6: شي بدك تجوزوا مرت المرحوم خيو؟
7: ايه نعم بدي جوزوا مرت المرحوم خيو.
8: مي جنويا مي جنويا مي جنا. أهلا وسهلا بأعز أحبابنا.
9: أهلا وسهلا بأعز أحبابنا. ها ولك رايتون يسلم أحبابك يا رب. نعم. بس بدي أعرف بالأول وين كنت دير حبيبي؟ وين
6: دير؟
9: نعم دير.
6: مش واش تقولي لي وين كنت مشغول؟
9: نعم ومش هو مشغول اسم الله. ما هيدي إياها خصلتك أنت مثل هاك المثل غايبة المستحية من عبكرة العشية.
6: يا عتبي عليك بس قطعت النهار كله فتش لك على هدية تليق بمقامك لأن أول السنة ما عيدناش بعض. نعم تقولي لي هاي؟ تفضل يا ستي تفضل. شرف.
9: عدم المؤاخذة لك إيه؟ ما تؤاخذني يا أبو ملحي. لا لا أنا يعني مش قصدي إني أقول لك كنت داير بالمعنى الصحيح. بس شغلت اللي بالك أبو ملحي، شغلت اللي بالي كتير. يسلموا دقيتك على هالهدية، ولك ريتك تسلم لي. ليش أنت في منك؟ ولك أنت ما في لا أزوأ ولا منك ولا أليق منك بهالدنيا.
6: الله يخليني إياك، شكرا.
9: هيدي إلي أنا؟
6: معلوم. بس تفتحياش اللي انا هاي تفتحياش. طولي بيك شو
9: الك انت؟
6: لك ايه ما جبت لك اياها الك انت، انت بدورك تهديني اياها الي انا.
9: يا سلام، تعرف انك مهضوم كتير. بس يا غبن ما غنجتك وشكرت ومدحت فيك. لكن
6: ولكن ملحم ليش تبقي تتسرع هيك؟ انت هديتك اغلى من هالعلبه بكتير. تفضل شرف.
9: ايه علينا، ليش عم تعمل هيك ابو ملحم؟ شو قصدك دخلك؟ هبي سخنه هبي بيردي. شوف
6: كيف.
9: يا عيني يا عيني، شو هيدك ابو ملحم؟ شو هيدك؟
6: هذا العقد اللولو اللي شفناك اليوم عند الجوهرجي واستحليتيه بالوجه
9: مع الحلق كمان.
6: مع الحلق ولا هو بلا
9: بس هيدا غالي كتير كابو ملحي.
6: غالي يرخص،
9: خلي مديتك
6: دقيتك
9: يخلي ليك.
6: الله يحفظك يا رب.
9: يا لحظة لحظة تفوت جربة على مريك.
6: ايه ليش فيش مانع، ان شاء الله مبروك سلف. يا يا لطيف الهدايا، شو بتأثر بالمرة يا الله. ها اهلان خيك فوت فوت.
10: والله جاي اشكي لك همي واحكي لك قصتي مع هالجماعه يا خيبو ملحيم.
6: حط حط شو بخصوص بنتك ايام مش هيك؟
10: نعم.
6: واليوم تعرفت القصه وخبروني اياها من اولها لاخرها.
10: رح يحترق قلبي يا ابو ملحم، رح يحترق قلبي. بعمرك سمعت واحد بتجوز للتسليه بس؟
6: شو عرفني يا خي، بيظهر نوع جديد من الزواج. لك عم يخبروني كمان انه الجماعه بدهم يطلقوا لحتى يجوزوه مرت المرحوم خيو.
10: خي يجوزوه مرت المرحوم خيو؟ بس ليش تيجي يحكوا ببنتي؟ والله لا اتسلب دم وتسلي. روح علي بس شوي.
6: طول بالك طول بالك، انت روح حالك، كل شيء بطولة البال بيصير.
10: بعد بدها طولة بال يا ابو ملحين، بعد بدها طولة بال. ما زال من اول ما تجوز بلش يلوح بوراق الطلاق. هيدا بيكون من البشر؟
6: لك يا خيي، ليش كل البشر بشر يا خيي كامل؟ ما في هيك وفي هيك.
10: هيدا اللي بقصده انا، واللي بيكون مش من البشر جريمه انه يعيش بين البشر.
9: يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ايه بليها السيد كامل بليها، لانه اذا بدنا نجي ونعرب هودي عن هودي بنصير بدنا نفني نص البشريه. لو سهله تفضل قهوتك.
10: شكرا.
9: تفضل.
6: إذا ما كانش أكتر يا ملحيم، شراب قهوتك خيي كامل شراب. كل شي بمحله حلو.

0: بابا ماما فريد انا جيت.
1: طيب امك جيت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حبيبي.
2: كيفكم؟
1: يا كيف صحتك؟ اشتقت
2: لكم.
1: الحمد لله على السلامه يا ماما.
3: الحمد لله على السلامه يا بابا.
2: كيف حالكم؟
1: اهلين. كيفك انت؟
3: وانا ولك يا فريد سنه بتغيب عنا ما بتبعت لنا فيها مكتوب.
2: يا بابا شو بدي اعمل؟ تاخرت عليكم بعد سنه وانا غايب عنكم، وهلا خبروني شو صار بغيابي.
1: شو بده يصير؟ مرتك العزيزه جبت لك صبي.
3: ايه صبي الله يخلي لها امه
2: ويربى بدليلها كمان ان شاء الله. وين ولدت؟
1: عند امها. يا قديش حلو انا قاعده ملبكه فيها هون كمان.
3: ومثل ما اكون سمعت عن سمته وسام.
2: وسام؟
3: نعم وسام الاستحقاق اللبناني.
2: ايه منيح لكن بهاليومين بده يوصل له مني مكتوب تهنئه.
3: مكتوب التهنئه اللي فكرنا فيه مش هيك؟
4: الله رجع يبكي
5: مع قلبه شر. هلا بيبكي شوي بسكت منه لحاله.
4: تماما ما في اسمه وعم بيبكي بيجعني قلبي حرام.
5: ما تخافي ما بيشي جوعان شي؟
4: لا هلا عملت له بيبروني.
5: ما وجوع شي؟
4: ما بظن. هلا حممته ولبسته تياب نظيف.
5: ايه هلا بيبكي من غير شر وبيسكت منه لوحده.
4: يا ماما بس اسمه وعم بيبكي بحس كأنه عم بيقول لي يا ماما تعي حمليني.
5: حتى لو قال لك تعي حمليني ما تحمليه يا بنتي. إذا كل ما الطفل بكيله شوي بدنا نركض ليه وندلعه ونتشتشه ونحمله. إما بيعود فيك تهديه بصير بيلهينا عن شغل أبايتنا كله. المفروض إنك تتركيه ينام وياكل بترم ويفيق بترم وشوفي قديش بتكوني مرتاحة معه.
4: الله يخليك يا ماما انتبهي له شوي تطلع نشر له غسيلاتي.
5: ما تشغلي بالك من يمه. يا لطيف على هالجيل شو خرجوا يربي ويربي ولاد.
2: وين هي؟
5: طلعت تنشر تياب وسام. ليك شي؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: مع درويش هالبلزو تبع القليل اللي بعتها بالبوسطة.
2: إذا كان ما عنده ذوق ولا عنده فكر شو بدك إياه يطلع منه؟ ما بيطلع شيء. ما عم بحس لا بالصبي ولا بأم الصبي. أنا منين بدي أجيب له إحساس؟
3: ماما شو بو الصبي؟ عن أي صبي عم تحكوا؟
1: الصبي ما بيه شيء. هي يا ماما أول عآخر بدك تعرفي. خدي اقري.
3: ولو مشي منتظرته بين اللحظة واللحظة. ورق الطلاق مش هيك؟
2: اي نعم ورق الطلاق نضيله نسخته وبعتله اياها وبلا ما نوقع بمشاكل احنا وياه عن جديد.
3: الحق علي انا يا بابا، انا السبب بعذابكم وجرح شعوركم. يا ريتني لا خلقت ولا سببت لكم هالعذاب.
2: بالعكس يا هيا، بالعكس تمام. انت بعدك فرحة البيت وبركته.
1: هيا ليش عم بتلومي نفسك يا بنتي؟ اللي لازم ينلام هني هالكفار اللي بلا ضمير.
3: عكل حال قبل ما امضي ورق الطلاق بعد في عندي محاولة اخيرة ان شاء الله خير.
2: ترجيك يا بنتي ما تحملي اي تقلة. انت بعد البيت بيتك وبعد معزتك بقلوبنا مثل ما كنتي قبل الزواج.
1: شو هي هالمحاولة؟
3: راح ابعت له صورة ابننا وسام بركي بتعمل ردة فعل بضميره هالمتحجر.
2: مثل بعضها يا بنتي، مثل بعضها. اللي ما بتأثر في الكلمة ما بتأثر في ضربة السيف. على كل حال بعطي له الصورة، بعطيها.
4: والله تعال عاش ببيته حلوة هاليقبر أمه إن شاء الله. بدي شوفك يا سلمى.
5: بدي أشوف هاليقبر أمه؟ اسم الله ناصح مثل الهري بس ما بيشبهش لا أمه ولا بيو.
4: يمكن طالع مخول، طالع لأخواله.
6: بشوفك ماما.
5: خود يا حبيبي كحل عيونك بشوفة ابنك. خود
6: شو شوفته طالع مصارعجي. شو سميته قال؟
5: سميته وسام. اسم الله على هالذوق بالتسميم.
6: وسام ومصلحة. أنا ما بريد سميه وسام.
4: مظبوط. ما بكرة بس يبلغ العمر القانوني بصفي عنا بالبيت.
5: هلا شو بدنا بكل هالحديث؟ هيدي بعتت لك صورة الصبي لتحنن لك قلبك وتعدل عن الطلاق.
6: ايه؟
5: انت شو رح تعمل؟
6: ولو يا ماما رح ارجع لها جواب على نفس الصورة. ها؟
5: هيك.
7: مبروك وسام، انه جميل جدا، اعتني به جيدا، فشكله جذاب ويستحق الاعتناء. سأرسل لك نفقة تربيته 100 ليرة شهريا، أظن أن المبلغ كاف. لا تنسي أن توقعي على ورقة الطلاق، فهذا أهم ما أفكر فيه الآن. وشكرا لمطلقك فريد.
2: أما قليل الحياة صحيح؟
5: مش هو قليل الحياة، أهله هن خلاصة قلة الحياة والسفالة والبلا أخلاق كمان.

0: فنجان قهوة يا درويش.
1: ايه يلا حاضر. قبل ما حضر لك فنجان القهوة بدي اسألك سؤال. هلأ أنت صحيح طلقت المرتك؟
0: ولو بعدك مش عارف، ما أنت أخذت ورق الطلاق بإيدك وسلمته لأبوها.
1: كيف؟ هلأ الوراق سلمته لأبوها كان وراق الطلاق؟
0: إيه وراق شو لكين؟ وقبضت أجرتك 5 ليرات كمان.
1: أخ بشرفي لو عارف كنت خزقتهم على الطريق.
0: كيف؟ ليش بدك تخزقهم؟
1: الله يسامحك، واحد مثلك بيكون عنده مرة أمورة فرفورة مثل هيام بروح يطلقها. رحمة خالتي أنا مطرحات كنت بتجوز وحدة تانية مثلك كمان.

0: ايه فوت حضري فنجان قهوه بالقروشه فوت
1: لك.
2: بعدين مرتك طلقتها على راسي بس ابنك ابنك وحرام تطلقه ايه لك يا زلمه من اي نوع من رجال انت ايه شو بنتاميه بلا احساس
0: واقف عند حدك بتريد تفوت تحضر لي فنجان قهوه ولا شو؟
2: لا ولا شو، بدي فش خلقه بالاول، لو ابنك صار شاب عمره 6 سنين عم يروح على المدرسه، روح انا متطلقت.
3: يلا ماما هلا بتاخر على مدرستي.
4: يلا يا حبيبي جاية.
5: مش بكير على المدرسه بعد جدو؟
3: جدو انا بحب اوصل قبل الوقت بربع ساعة احسن.
5: عظيم هيك. لك حافظ كل دروسك وعمل كل فروضك؟
3: ولو جدو معقول ما ادرس دروسي واطلب فروضي؟ كل شيء اوكي جدو ما تخاف.
6: وسام
5: يا حبيبي
6: هاي ساندويتش تاكله بفرصه الساعه 10.
3: شكرا تيتا بس يمكن انسى اكله.
6: يا عفريت.
4: يلا وسام تاخرت عليك شيء؟
3: لا ماما
4: كل شيء جاهز جاهز بشنطتك.
3: كل شيء ماما.
4: يلا باي باي تيتا. باي باي جدو.
3: باي تيتا. باي جدو.
6: باي.
5: قديش حساس يا بنت، راح تدبرت شغل مشان ما تكون عالي علينا.
4: مسكيني قليل شو عم تتعذب نفسيا،
6: على القليل الشغل بنسيها شوي.
5: انا خايف يا سوسن، مده الحضانه صارت قريبه تنتهي ويمكن يجوا الجماعه يطالبوا بالصبي.
6: يا تعتيري اولك معقول يجوا ياخذوه؟
5: المعقول معقول، واللي بيقدروا بيقدروا، زاد كله بالاخر علمه عند الله.
7: سلمى
8: شو يا فارس الجنة طفت؟
7: ولو جوزك فارس ما بدي يطفى، هذا الحكم بيدي.
8: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: حكم شو؟ وزبوطة كمان؟
7: البشارة إلك والحلوين إلي، هذا حكم باسترجاع الصبي. يلا بابا روح جيب الصبي من عند أمه.
0: أنا روح جيبه؟
7: ام عند بيو.
0: لا يا بابا الله يخليك، شرط بيني وبين الخطيبة انه الصبي ما بيكون معنا.
8: كيف؟ بلشت تشترط عليك من هلأ حضرتك؟ قلتلو قبل تفكس الخطبة لكن.
0: كيف تفكس الخطبة؟ ما البنت بحبها واتفقنا على الزواج وخلص يا ماما.
7: وقفوا وقفوا وقفوا، انا عندي حل وسط، انت ومرت المرحوم خيك الحين وانا امك الحين، نحن بنعتني بالصبي.
0: يا بابا مش افضل للصبي يبقى عند امه؟ من سنه وخلص للصبي.
7: لا كيف من سنه ولا كمجدول؟ ما اسمه نازل باسم العائله وهويته بخيط العائله.
8: ايه يا ماما ايه، ومرتك بكره شوفتها كبيره بالعمر ويمكن ما تجيبش اولاد، مين اللي يورث كل هالرزق؟
7: شفت شفت كيف بيحكوا اللي بيفهموه.
0: طيب يا بابا طيب، اذا كان على شرط بنجيبه للصبي، بس انا ما بروح، انتوا بتروحوا.
7: وانا ما بروح. روحي انت كسلمة.
8: يي شو كل هالقد مرقتهم طيبة على قلبي وانا كمان ما بروح.
7: طيب طيب بسيطة، انا راح ابلكم كيف يجيبوا الصامي.

0: Коляна, Коляна, хватит сочки. أهلا وسهلا بهالطلة الحلوة.
1: كيفك طب ام الحين؟ الحمد لله الله يحفظك. بك شيء من الشارع؟ تفضلي فوت شوفوت.
2: دخيلك عمي ابو ملحم النجدة.
3: شو
2: ما بتعرف شو صار فيي؟
3: شو؟ أنا أقول راح عمك أخذ الصبي.
2: وسلخ وسلخان قلبي. هو يصرخ ويقول يا ماما، وأنا صرخ يا ولدي، والكافر الظالم حامله وهربان فيه.
0: يا ساتر يا رب، يا ويله من الله، شال بلا إحساس، شال بلا شعور، هيكي غصب عنه حمله هرب فيه.
2: ايه وحياتك يا طنط، صار يشبق ويخبط بين ايديه كأنه شي عصفور بين ايديه مباشر.
0: يا حرام، ولك اخ يا عمي شو بدنا نحكي؟ ولك يا عمي شو بدنا نحكي؟ لمن قلنا عنهم هالجماعة انه من طيني غير طينة البشر؟ ابدا ما كناش غلطانين.
3: طولي بالك، طولي بالك. الصبي مع قلبه شر، على الأقل اشكري ربك إنه أمين بين إيدين أهله، لا إنه مثلا ضايع أو مخطوف أو مريض لا سمح الله.
2: لا لا لا أمي أبو ملحم، أنا قلبي مش رح يطمن ولا رح يرتاح فكري قبل ما رده لعندي. أنا مش ممكن أقدر أعيش بلاه.
0: طيب سيدك هي بأي طريقة بدك تقدري ترجعيه؟ ما اهل جوزي معهم حكم بس رجعوا لعنده نصاب.
3: قانون هيك
0: تفضل ارتاحي يا حبيبتي تفضل.
2: ايه واذا كان معهم حكم؟ ما انا امه.
0: مظبوط.
2: والام فوق القانون، فوق اي نظام. انا المحكمه، انا اللي بصدر الحكم مش هني.
0: طيب يا عمي معك حق، معي كل الحق، بس شو منقدر نعمله؟ أول ما تكونت هالدنيا الفانية الحق للقوة، فكان بالحريبة هالأيام الفوضى هاي.
2: إذا كان الحق للقوة، أنا أم، والأم أقوى من أقوى قوة. عمي أبو ملحم، أنا عندي خطة أو طريقة جاي أعرض عليك. رح أكذب كذب التاريخ ما كذبها، رح ضحي بشرفي وكرامتي، رح أعرض نفسي للإهانة، رح أوصم حالي بأحقر النعود في سبيل استرجاع ابني. هني مش أحق مني في عمي أبو ملحم.
3: عرفت يا بنتي، عرفت شو الخطة، عرفت شو بدك تعملي، بس هالتضحية يا بنتي مش كبير عليك شوي؟
2: لا لا عمي ابو ملحم مش كبيره ابدا. الام لها حق تعمل اللي بدها اياه وتصرح باللي بدها اياه في سبيل استرجاع ابنها. الله يخليك، خلي هالخطه اللي بدي اعملها سر عندك ليوم الاجاب، حتى اذا صار ما صار تكون انت شهد علي وانت المدافع عني.
0: فبعدي اعمل لك كوبايه لمونادا تروق.
3: يا لطيف يا لطيف على عاطفة الأم، شو جبارة وبتذل المصاعب.
0: طيب شو فكرة تعمل تخميك أبو ملحم؟ أنا ما فهمتش منها شيء.
3: ما سمعت ياشي الملحم، ما سمعت ياشي قالت بدها تكذب كذب التاريخ؟ التاريخ ما كذبهاش، بدها تضحي بشرفها وكرامتها وطهارتها في سبيل استرجاع ابنا.
4: ولك يا عمي، ولك يا عمي رح تدخني، شو عم تقول لك يا صبي؟
5: لا ابدا، لا انت جده ولا انت تيتا، تيتا وجده هنيك عند الماما.
4: اخ لك اخ، شايفه شايفه كيف معلمينه على الوقاحة وقلة الادب للصبي؟
6: معلش يا رجال، ما هو ما هو بكره بصير يتعود علينا. هلا بعده مستغرب.
4: ايه مزبوط،
7: تستاهلوا أكتر من هيك. لما قلت لكم بلا ما تجيبوه لهون خلوه عند أمه، قمت ضدي، تحملوا تقلكم.
4: تستاهلوا أكتر من هيك. وحضرتك شو عم تعمل دخيلك؟ ما أنت بيو حكي لك إيش كلمتين.
7: شو بدي حكيه يا بابا؟ شو بدي حكيه؟ هي أنتم ما تعرف عليكم. يا وسام، مين أنا؟ تعرفني شي؟
5: شفتك أنا ورايح على المدرسة، قالت للماما هيدا البابا.
7: بس هيك؟ وليش ما وقفت أحكيك؟
5: كنت مستعجل، خفت أتأخر عن المدرسة.
7: وهلا شو صرت تعرفني؟
5: شوي مش كتير.
7: سمعين دينتكم؟ كيف؟ وانت شو جاي تعملي كمان؟
8: جاي يخبركم الحقيقة بكاملها.
5: ماما ماما هيدا هو اللي شفناه هيداك اليوم؟
8: ايه يا ماما هو بزيته.
7: شوفي لحقتيني لهون، الطلاق تم والصبي رجعناه على بيتنا، في شي غيره؟
8: هلا انت مفكر اني انا لحقتك لإلك؟ لا يا اخ غلطان، انا لحقة ابني، ابني وبس.
4: مطرح ما جيت تقدر ترجعي كان ابنك وهلا صار ابننا نحن.
8: غلطان كتير يا عم، انت بعدك مش عارف الحقيقة، الصبي مش ابن حضرة ابنك.
7: كيف؟
8: الصبي ابن شخص تاني.
4: شو عم تقولي؟
8: ايه نعم، ومشان هيك انتبه، ما تلحقوا لا باسمك ولا باسم العيلة ولا تحسب حسابه بالورتة بعد زمن طويل.
6: يا ربي دخلك، شو عم بتقول هالمخلوقة؟
7: هلا فاهمين عن مزبوط، الصبي ابني ولا مش ابني؟
8: ايه ميدك عني، لا مش ابنك، وبعد بيجي وقت وبعلن عن اسم بيو الحقيقي.
5: ماما ماما ما تتركيني معهم.
8: ما تخاف حبيبي مش رح اتركك ابدا.
5: بكم شو عم تطلع فيه هيك؟
4: روح عني ولكسبي.
6: شي بيقرف صحيح، شوف وديه، شوف كيف بدك تبعته لعند امه.
7: اللي جابه بيرجعه، ومستنظر دلعك وهنجك. ها ولا كيفك يا بابا؟ كذابه كذابه والله العظيم كذابه. انا بيي الصبي، انا بشهد والله بشهد. ايام يمكن اتهمها بكل شيء الا بالخيانه الزوجيه. انا بيو للصبي، انا بيو للصبي. بابا بابا
5: انتوا ما بترجعوني، انا برجع لحالي.
9: لك يا بنتي كيف بتعملي بحالك هيك؟ كيف تتهمي نفسك هالتهمه هاي؟ كيف
8: وشو اللي خليك تقولي هالحكي على حالك؟ يا ماما في سبيل استرجاع بتهون كل المصاعب، ما تلوموني ما تلوموني ابدا.
9: شو كانت النتيجه؟ شو نلنا نتيجه؟ وين الصبر؟ شو صار معنا؟
5: ماما تيتا جيت وانا جيت.
8: وسام انت جيتي حبيب قلب امك، انا كنت عارفه انك رح ترجع، رح اخذك وطير فيك على اخر الدنيا، ما بقى رح خلي حدا يسلخك عني ابدا.
9: جدو مين بعدك؟
5: ما حدا تاني يجيبني، انا جيت لحالي. جدو
8: ايه تركوك تجي لوحدك؟ ما خافوا عليك من السيارات بالطريق؟
5: ما تخافي تيتا، انا دايما على الطريق بنتبه.
8: يا حبيب قلب تيتا. يا ماما ما هو معاد ابنهم، ما بقى يخافوا عليه.
4: بلا ابننا يا عيام، ابننا، ومبروك لك. انا بهنيك على التضحية اللي عملتيها من اجله. انت بعكس ما اتهمت نفسك فيه، انت شريفة، انت مخلصة، انت طاهرة. خطر ايام اعتني بوسام منيح، انا قدامك وقدامك جدو.

0: هلا كابو ملحي، معقولة أم بتكون حريصة على شرفها وسمعتها وكرامتها تقوم تتهم نفسها بهيك تهمة باطلة؟
1: معقول كتير،
0: معقول كتير. ودخلها شو بعد ينفعها ابنها متى ما تشوهت سمعتها وانداست كرامتها؟ اللي تشوف ها؟
1: بكفي تكون هي واثقة من شرفها وكرامتها وطهارتها، ويكون علمك يا ملحي عاطفة الأم إذا بتتحول لقنابل ورصاص ومعدات حربية، كانت الأم المنتصرة في كل المعارك.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميه، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغربة بتعلم وبتأدب الإنسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأن بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

البهل شجر وحجار حفافيك وجوه

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانة.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرد

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

رجعت حليمة لعادتها القديمة، مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، وللأسف كتار منا ما بيعرف أصله مصدره من وين جاي. مين حليمة؟ وشو هي عادتها القديمة؟ قبل ما جاوب على هيدا السؤال اسمحولي الفت نظركم لموضوع كتير مهم. تاريخيا في بعض الصفات ارتبطت بشخصيات معينة وصارت ملازمة إلها، بمعنى أول ما تذكر هيدي الصفة بيتبادر على ذهنك اسم شخصية معينة. على سبيل المثال لما تقول بطولة أو شجاعة بتفكر بعنتر بن شداد، البخل يعني الجاحد، تشاؤم ابن الرومي، الوفا السمو الكرم أكيد حاتم طي. طيب مين حليمة بالنسبة لكل هودي الشخصيات؟ حليمة هي مرته لحاتم الطائي، رمز الكرم العربي. والمفارقة انه حليمة كانت بخيلة وبخل حليمة ما بيتناسب مع كرم زوجة حاتم طي. لهي الاسباب كان حاتم طي قانع مرته حليمة انه كل ما تزيد اللحمة بالاكل وكل ما تزيد الهيل بالقهوة كل ما الله يزيد بعمره. وحليمة مثل كل بخيل بيحب يعيش رغم انه ما بيعرف يعيش، فصارت حليمة تتطبع بطباع زوجة وتتكارم على غير عادي، وكل ما حدا يدوق أكلاتها يقول شو حليمة مغير عادتها وعم تتكارم، لحد ما يوم من الأيام مات ابنها لحليمة هو بريعان الشباب. طبعا دخلت بحالة من الحزن والكآبة الشديدة وقررت تنهي حياتها، وشي طبيعي أول شغلة تفكر فيها تبطل تزيد بأيام عمرها. لهالأسباب رجعت ما تزيد اللحمة بالأكل ولا الهيل على القهوة، وصار كل ما حدا يدوق الطبخ يقول شو رجعت حليمة لعادتها القديمة. هيدي قصة حليمة وهيدي عادتها القديمة. كلنا عنا عادات كبرت معنا وكبرت فينا ولهلأ ملزمتنا. في شي مرة سألت حالك عن عاداتك السيئة؟ في شي مرة حاولت تغيرها؟ بعرف كتير منا بيقولوا هيدا طبع بيخلق فيك والطبع بيغلب التطبع ما فيك تغيره. صح في اشياء بتخلق فيك، ولكن اكيد فيك تتطبع بالخير، فيك تغير كتير اشياء وتحاول تطور بحالك. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

الحقيقة بصراحة سمع الأرض مثل العرض ما بتنباع العملي ورق في مين عم يطبع شبر الأرض لو راح ما بيرجع بكرة الندم صدق ما راح ينفع ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع الأرض مثل العرض ما بتنباع بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع ممنوع انت تبيعها ممنوع لعنده أرض ما يوم رح بيجوع شباع بأرضك كرامي شباع الأرض مثل العرض ما بتنباع الأرض أبعد من سهل وجرود تاريخنا بترابها موجود هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع الأرض مثل العرض ما بتنباع يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا عابد الدينار والدولار عنا الحجر بموضعه قنطار ومنه بنينا قلاع فوق قلاع قلاع المجد ما يوم رح تنباع مني نصيحة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعترف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونه.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمسخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكن واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايامه التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد تعد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل، وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرب ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاة بقدمها بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور أسرار فيها الحب متجلّى.

0: دي خاطره مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة في دي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: قابل ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة أمين السلام عليك يا مريم
2: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
2: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
2: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين

0: ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومعك الكلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيون مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قد صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك كل العذاب لأجلنا مسموح تحت الصليب بتوقع تلمك مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر البيفوح وجرمي أنا سافك إدس دمك.
3: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود وانت الركن والأساس بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق بارح طردتن لأنه انجعلوا من الله خادم لمصالحهم واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك أيها الرب يسوع المجلود بالصياط على العمود كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا حياة الإيمان فينا وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: سر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه، ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوق، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
2: سر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت البيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جنة طعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر: يا ابن الله الحي لا ما تموت.
3: يا ربنا انت الاله الحي، وانت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الاخيره على الصليب بلشت بطلب المغفره لما قلت: اغفر لهم يا بيي لانهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا. وكملت لما قلت الكلمه السابعه والاخيره: يا بيي بين ايديك بستودع روحي. وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك. بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعت توصية ابنك يسوع: انت امنا نحن ولادك. طلبي الرحمة لكل انسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا اكتر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. امين.
4: ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
5: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك.

0: مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: بما نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن الموت. نيال هاك القبر وحجاره وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاروا، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب انه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك اكتر واكتر، وكل فعل غضب او حقد منرمي نيرانه على الاشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة ببعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب انه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور ببدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

رجعت حليمة لعادتها القديمة، مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، وللأسف كتار منا ما بيعرف أصله مصدره من وين جاي. مين حليمة؟ وشو هي عادتها القديمة؟ قبل ما جاوب على هيدا السؤال اسمحولي الفت نظركم لموضوع كتير مهم. تاريخيا في بعض الصفات ارتبطت بشخصيات معينة وصارت ملازمة إلها، بمعنى أول ما تذكر هيدي الصفة بيتبادر على ذهنك اسم شخصية معينة. على سبيل المثال لما تقول بطولة أو شجاعة بتفكر بعنتر بن شداد، البخل يعني الجاحد، تشاؤم ابن الرومي، الوفا السمو الكرم أكيد حاتم طيب. طيب مين حليمة بالنسبة لكل هودي الشخصيات؟ حليمة هي مرته لحاتم الطائي، رمز الكرم العربي. والمفارقة انه حليمة كانت بخيلة وبخل حليمة ما بيتناسب مع كرم زوجة حاتم طي. لهي الاسباب كان حاتم طي قانع مرته حليمة انه كل ما تزيد اللحمة بالاكل وكل ما تزيد الهيل بالقهوة كل ما الله يزيد بعمره. وحليمة مثل كل بخيل بيحب يعيش رغم انه ما بيعرف يعيش، فصارت حليمة تتطبع بطباع زوجة وتتكارم على غير عادي، وكل ما حدا يدوق أكلاتها يقول شو حليمة مغيرة عادتها وعم تتكارم، لحد ما يوم من الأيام مات ابنها لحليمة هو بريعان الشباب. طبعا دخلت بحالة من الحزن والكآبة الشديدة وقررت تنهي حياتها، وشي طبيعي أول شغلة تفكر فيها تبطل تزيد بأيام عمرها. لهالأسباب رجعت ما تزيد اللحمة بالأكل ولا الهيل على القهوة، وصار كل ما حدا يدوق الطبخ يقول شو رجعت حليمة لعادتها القديمة. هيدي قصة حليمة وهيدي عادتها القديمة. كلنا عنا عادات كبرت معنا وكبرت فينا ولهلأ ملزمتنا. في شي مرة سألت حالك عن عاداتك السيئة؟ في شي مرة حاولت تغيرها؟ بعرف كتير منا بيقولوا هيدا طبع بيخلق فيك والطبع بيغلب التطبع ما فيك تغيره. صح في اشياء بتخلق فيك، ولكن اكيد فيك تتطبع بالخير، فيك تغير كتير اشياء وتحاول تطور بحالك. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعلقة.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعال وتتعمر يا ضا محمي براشك.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته،

0: هنا راديو كوكبة.
1: لا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانه.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

المجهود اللي

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

هاي تعيش العمر في حضن الهنيه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة.
2: حطوا ايديكم على الإنجيل وعلى القرآن.
3: حطينا.
2: كلكم مستعدين؟ قولوا معي

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

0: Allah Allah.
1: تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك.
0: قلبي قلبي
1: هون المشكله.

وجت على جفن الوسيع الدنيا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

يا شتي اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تأخر على بيروت.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

شطحات أحلى من الحلا، لوحات الله راسمة للخشيه.

0: 쉽게 말해.
1: أبني يا عم ت

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عمواقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور.
2: سهرة الجمعة مميزة لأنه رح نختمها بمسرحية من اختيارنا.